يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري، تعرفوا

هلا انا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح الحيوة تتلكي بلي معنا زميلتنا عنا أمل عواطف ملك وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قل لكم إن شاء الله اليوم السبت 5 سبتمبر 2023، إن شاء الله يكون اليوم هذا يوم مبارك على الجميع. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا على أبواب عودة مدرسية، فما برشا تضامن برشا تعاون تكافل اجتماعي، فما ناس قاعدة تجيب لنا في الكتب مستعملة تتوزع على الناس اللي ما عندهمش للناس الزواولة، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، وقال أيضا ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. إن شاء الله كونوا متعاونين متعاطفين، وديننا كما أكد على عبادات وصلاة وصوم وغيرها من الفرائض الدينية أيضا أكد على وجوب التعاون والمد التضامني. والتونسي وقت الشدة ديما نلقاو بعضنا، كما توا أزمة المياه وكذا تلقى ساعات عنده إنسان حاجة زايدة يتبرع به الجار ولا قريبه ولا يسكن بحذاه ولا العائلته ولا غيرها. ربي يثيب الجميع. لحظات تكونوا على موعد مع زميلتنا الفاضلة طيبة عواطف. إلهوني
1: قبس من الإيمان.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام

0: فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
1: الو
2: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
1: شكون معايا؟
2: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
1: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
7: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند،
6: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
8: صباح الانوار، صباح الخيرات، 7:36، اسعد الله صباحكم بكل خير. تحيه كبيره للجميع، مرحبا مرحبا، نهايه اسبوع مريحه لكل حد يسمع فينا. اسعد الله صباح الجميع بالخير واليسر والبركات. اللهم في هذا الصباح نسالك ان تفتح لنا ابواب رحمتك، وان تيسر لنا امورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا، أرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، اكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا، أهلنا، أحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه.

وجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك، وقلبي متعلقا بك، واجعلني من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه أجمعين، كما باركت وصليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباح الأنوار، صباح الخيرات. 7:41 دقيقة، مرحبا بالجميع. بعد شوي حالة الطقس، حالة الطرقات، هذه الكل وأكثر تلقاوها في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال ويكاند.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفو لاين 57 039 00.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: راديو اوكسجين اف ام
2: ماتينال السبت كل نهار سبت من 6 النص نهار مع عواطف العوني.

0: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: صباح الأنوار والخيرات، تحية للجميع. 8:13 دقيقة بعد بحث طويل باش نحاول نعطيكم توقعات طقس اليوم السبت والأحد. فما بحر ولا لا؟ فما تبحيرة؟ وخاصة أكد ونقول أنه باش نركزوا شوية على المعتمديات في ولاية بنزرت الكل، وناخذوا بعين الاعتبار كل معتمدية وحالة الطقس كيفاش باش تكون في الويكاند. دونك ما عليكم كنت تسمعونا وتابعونا في ميتيو.
3: ميتيو
2: ميتيو. دونك بالنسبة للناس اللي تسأل اسكو فما تبحيرة وإلا لا، فما عمان وإلا لا، دونك نهار السبت ولا حد البحر يعوم مزيان على الاخر، خاصة لحقيقة نهار لحد، دونك البحارات الكل تعومك من غير الملح حتى لسيدي مشرق. بالنسبة للسخانة نهار السبت واحد الحقيقة باش تبرد بالقدا بالقدا، زادا كيف شفنا الحقيقة انخفاض في درجات الحرارة بالنسبة للأيامات الفارطة، دونك لله الحمد والشكر فما انخفاض ملحوظ الحقيقة. دونك احنا تحدثنا وحكينا وقلنا كيفاش باش تكون حالة الطقس خاصة زادة في الويكاند بالنسبة للمجموعة او نسبة كبيرة من المعتمديات. دونك قلنا انه فما درجات الحرارة باش تكون هكا في حدود 32-33 الماكسيموم، فما بلايس كما غير الملح وراس جبل باش تبرد بالقدي بالقدي، يعني باش نلقاو الحرارة في كيكة نسبة 30-31، يعني درجات الحرارة الحقيقة باهية وبهي برشا وطيبة في كل المعتمديات، يعني كالسخانة بالحق الكبيرة برشا راي بإذن الله السميع العليم نجم نقوله أنه احنا ودعناها وما عادش باش نشوفوها. وكنت تفكر وقت حكينا وقلنا في مختلف الفقرات وكيف حكينا على الطقس قلنا راه ممكن معناها حسب المؤشرات الأولية بطبيعة الحال يبقى عند الله وتبقى معناها البقية الأيام هي اللي باش تثبتنا لصحة الكلام هذي، أنه أبرتير من الأسبوع القادم فما إمكانية أنه خاصة مش نحكيه على الويكاند فما إمكانية أن تكون فما تساقطات للأمطار في الويكاند. دونك الناس اللي تحب تعمل تبحيرة اللي تحب تبحر بالنسبة للسبت ولا حد، نعود نقول السبت واحد راه مناسبين للتبحيرة، ما هذا لا يمنع الرد وبين على رواحنا، ديما نسيس رواحنا، ديما ما ناخدوش الريسك في البحر، ديما هكا ناخدو بعين الاعتبار الموجة الطقس اكسيتيرا. دونك نعومو معناه سلامات نمشي ونعديو ويكاند مزيان. اللي فلت بحيرة في جويليا وقوت عنده فرصة باش يعوم في سبتمبر ميسيرش، حتى كان خرجت الغوقة وكان نعم ما حتى مشكلة سيسر واحنا. دونك ولا نمشي المهم نتفرهدو حتى كما مشيناش للبحر والبحر ما يعومش نمشي نعملو دورة نستمتعوا بالمناطق الجميلة في ولاية بنزرت، ولا نمشي وهكا نخرجوا حتى برا ميناء الولاية. سينو كما نعود نقولكم انه ان شاء الله فما انخفاض في درجة الحرارة ملحوظ شدناه وكبدأ يبدأ من نهار الخميس، اما الحقيقة كان واضح وملي ابرتير من نهار الجمعة انخفاض كبير برشا بدرجات الحرارة بصفة باهية. دونك زادا كيف قلنا البحر يعوم ما شاء الله، والفترة الجاية أو بليتو الويكاند الجاي ممكن فما تكون معنية ب خلينا نقول وحنا معناها تساقطات متاع أمطار وتغير في الوضع الجوي. فوالا دونك هذه هي الحالة. سينو خلينا نحكيو شوية على سبتمبر وكيفاش باش تكون، خاصة فما شكون قال فما أمطار مهمة في منتصف سبتمبر. دونك حسب صفحة شنو الجو في بنزرت آخر تحديثات النموذج الأمريكي GFS تقول إنه فما مؤشرات أولية على وجود اضطراب جوي نجم يوصل للمتوسط منتصف سبتمبر، ومعها إمكانية نزول الأمطار مهمة على الشمال، وكيف نقولوا الشمال دونك بنزرت العزيزة معنية بالأمطار هذية، دونك حتى أمطار غزيرة محلية في بعض المناطق مع دخول زادة كيف العودة المدرسية كما نعرفوا اللي باش تكون إن شاء الله نهار 15 سبتمبر 2026. فما الأجواء فما إمكانية أنها تتبدل تدريجيا ونلقاه ونشوفه بداية الخريف على الطريقة البنزرتية، دونك فما هكا نسمة باردة بالقدا فما أصحاب يجي فما هكا الأجواء المنعشة اللي برشا ناس هكا تبدا تستنى في الشتويه بدقيقه والدرج تقول وقتاش نشوفوا الاجواء نتاع الشتاء، خاصه الناس اللي تحب برشا الشتاء وعمل فيها صيف السنة يقول لك نستنى في الدقيقه والدرج وقتاش هكا نسمع الرعد يبدا هكا بالشويه، فما بالك معناها كيف نشوف الامطار، فما ناس نفسيتها تتحسن ومودها تتحسن وحياتها تتحسن مع الامطار. دونك توليكا ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيها الخير. دونك كما قلت لكم فما تغير ان شاء الله ملحوظ في الطقس منتصف سبتمبر حسب اخر تحديثات النموذج الامريكي. فوالا دونك نستناو التغيرات هذه ان شاء الله تكون الاشاره هذه بدايه موسم خريفي وشتوي باهي وممطر، ونشوفوا زاده بنزرت فيها تساقطات نتاع امطار وباهي ميسالش. بالنسبه للجنه مجابهه الكوارث في ولايه بنزرت قاعدين تسمعوا فينا، حضروا رواحنا اذا كان احنا معنيين بتساقطات الامطار في شهر سبتمبر، بجاه ربي نحضروا رواحنا نحضروا امورنا شنو عندنا شنو ما عندناش، كياساتنا الاودية متاعنا هل تم جهرها والا لا، هل هي حاضرة سنة فينا موسم متاع امطار معناها قوي، فبالتالي اسكو احنا حاضرين والا لا، هذا هو المطروح وهذا السؤال اللي يتطرح واللي يتسأل باش نبداو كل مرة تصير حاجة تلقانا في الصيف ما حضرناش رواحنا، في الشتاء ما نحضروش رواحنا، ما نعرفش وقتاش باش نحضروا رواحنا. يظن لي معناها الطقس والخبراء متاع المناخ يتحدثوا عندهم بريود وبريود على التقلبات المناخية، سواء تحدثوا على الحرارة اللي شدناها في الصيف هذا ولا زادة كيف تحدث على الأمطار القوية اللي باش نشهدوها إن شاء الله وكان سهل ربي البريود القادمة. سينو بصفة عامة من المتوقع طقسنا اليوم 5 سبتمبر 2026 يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية، قليل السحب ببقية الجهات، الحرارة متاعه تكون في المستويات متاعها اللي تكون متوسطة، ما نحكيوش على أرقام قياسية. الريح من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب فيما يكون البحر قليل الاضطراب. هذه هي كانت حالة طقسنا لليوم، بعد شوية نمشي ونعمل وطلع على حالة طرقاتنا ونشوف شنية أبرز النقاط والتشكيات على مستوى الطرقات في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. تقعدوا في الاستماع، رجعينا.

0: علينا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
2: 8:43 دقيقه، تحياتي للجميع، لكل المستمعين والمستمعات. اسكو فما حديث حول موجه حر ثالثه؟ صحيح من غلط نعرفوه. دونك تحدث الاستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ، قال انه امكانيه واحنا نسجلوا موجه حر ثالثه امر راهو مستبعد برشا، خاطر فما ايامات يمكن نسجلوا فيها درجات حراره 40 في بعض المحطات ولكنها ما توصلش الى مستوى موجه حر. وقال في تصريح إعلامي في إمكانية وصول أول منخفض جوي إلى تونس خلال منتصف شهر سبتمبر، وقال إلى أنه من المحتمل أنه يكون مصحوب بأمطار، وقال أنه درجات الحرارة باش تنخفض في مختلف المناطق البلاد كما تحدثنا بكري، وقلنا أنه فما إمكانية أنه منتصف سبتمبر يكون مشمول بتساقطات متاع أمطار، ولكن نزلنا ومزال بكري نحكي على وجود اليوم موجة متاع حر جديدة. فما أوقات باش ترتفع فيهم درجة الحرارة للأربعين ولكنها ماش بشترتقي إلى موجة الحر اللي شفناها الفترة الفارطة. سينو خلينا نمشي ونحكي على الاستعدادات متاع العودة المدرسية. اليوم 5 سبتمبر تقريبا مازالوا 10 أيام بركة على العودة المدرسية، ذكرهم. دونك إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي ينجح الجميع، إن شاء الله بالتوفيق للإطار التربوي الكل، الصغيرات اللي بش يرجعوا، اللي بش سنة بش يقصدوا ربي يبدأوا هكا في ريتم جديد، سواء سنة هكا بش يبدأوا سنة أولى، إن شاء الله ربي معاهم. اللي زادة كيف كيف بش يدخلوا إن شاء الله العام الجاي 7 أساسي وتتبدل عليهم الريتم متاع متاع الريتم متاع الكوليج، من المدرسة بش يوليه في الكوليج، زادة كيف كيف بش يدخلوا في الروضة. زادة تحية كبيرة ليهم، خاطر بش يعيشوا زادة ريتم آخر وبش يوليه يعديوا في الامتحانات والاختبارات زادة في الروضة. عندما هكا حاجة اختبارات صغيرة اي فما نعرف تكون كيف تكون هكا كيف مش امتحانات اما حاجتك كيف التيست الصغير هكا اختبار متاع الذكاء متاعهم وكل دونك بالنسبة للعودة المدرسية تحدث وزير التربية حول الموضوع هذا وقال انه على هامش اشراف على توزيع التجهيزات والاثاث المدرسي والالات الناسخة والتجهيزات الاعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. قال انه بش يصير افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 سبتمبر، من بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان، زوج مدارس من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل. والاستعدادات هذه ايضا شملت العودة المدرسية، احداث وتوسعة تجهيز حوالي 300 فضاء جديد بين قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. في هذا الإطار نستحضر المدرسة المنكوبة في معتمدية بنزرت الجنوبية، مدرسة بير مسيوغة. إلى يومنا هذا المدرسة هذه ما عندهاش لا باب لا سور، معناها في الوضعية هذيك تحدثنا عليها برشا مرات، حكينا عليها برشا مرات، أيامات ويرجعوا الطيم ذات يقرأوا بالحق برشا تساؤلات نطرحوها وين المندوبية الجهوية للتربية. جاوبنا على الاستفسار هذايا، ويني اليوم زادا كيف كيف وزارة التربية، ويني الأطراف المعنية اليوم، علاش مدرسة كيما كيكا في منطقة بير مسيوغة بالوضعية هذيك اليوم باش تستقبل تلميذات باش يرجعوا يقراو في الأيامات القادمة، وهي حتى معناها باب حتى سور مازال ما عندهاش. بطبيعة الحال معناها التجهيزات الأخرى أكيد ناقصة. دونك مؤسف الحقيقة وإحنا نحكي قبل البريود وتوعدوا اليوم الأهالي وتوعدوا الناس أنه بش يتصلح الوضعية، ولكن ما يتصلح حتى شيء، ويوفى عام دراسي ويدخل عام دراسي آخر جديد، ومرّوا حتى تغيير على مستوى البنية التحتية في مدرسة بير مسيوغة، وقص على ذلك العديد. ذلك كيف برشا تحطوا على المدرسة الابتدائية الماكلين، والوضعية متاحة الحقيقة مؤسفة برشا بلاي ما تهبطوا نيش البلاغات والحديث متاع عودة مدرسية ناجحة وعودة مدرسية في ظروف معناها باهية. على أي ظروف تتحدثوا؟ وقت اليوم الأقسام ماهيش مهيئة، وقت المدارس ماهيش مهيئة، وقت اليوم النقل المدرسي ماهوش مهيئة. احنا رانا هنا باش نحكيوا اللي ماهوش موجود، اللي موجود نعرفوه الناس الكل، ويعطيكم الصحة. وذلك هو وجه واجبكم تجاه المواطنين، ولكن اليوم ماهوش موجود هذاك اللي قلق. وقت اللي اليوم يعطل عوده مدرسيه، اليوم وقت اللي الصغيرات ما يلقاوش مواد تخصبور باش يرجعوا يقراو بيه، هنا بالحق نحكيوا على مشكل كبير، ونحكيوا على عوده مدرسيه متعثره حتى قبل ما تبدا. دونك احنا من هذاك هو شنو، احنا مشغولين باش نحكيوا في اللي ماهوش موجود، ونحكيوا في النقائص ونركزوا عليها ونسلط عليها الضوء، وما نحكيوش جوست كان على الحاجات اللي تعملت. فما حاجات تعملت وفما حاجات باش تدشن عام هذايا على غير بقية الولايات نعرف، ولكن زاد عنا معناها عام دراسي متعثر باش يبدا في مدارس اخرى. فما نجموش نحاوصوا بصفه عامه نقولوا سنه دراسيه ناجحه وقت اللي عنا اليوم مدارس راهي ما تستجيبش الوضعيه معينه باش تستقبل التلميذات نتاعها والاطار التربوي، لانه الاقل حاجه معناها اليوم سور محترم لائق يليق بتلميذات اليوم نحكيو عليه ماهوش موجود. الحقيقه برشا تساؤلات تطرح عن اي عوده مدرسيه، نحن نتحدث على اي عوده مدرسيه، احنا قاعدين نعملوا في اجتماعات دوريه على راس الولايه، وقت اللي اليوم ما عنديش فعندي مجموعه من المدارس خارج الخدمه في معتمديه بن زرت الجنوبيه، وقص على ذلك برشا معتمديات اخرى، والمواطن اليوم هو اللي يحكم. وقت اللي يقول لك انا ولادي مانيش منجم نرجعهم يقرا، وقت اللي نشوف الوضعيه نتاع المدرسه تكون ماهيش امنه ومرت على الناس الكل، وقت اللي ابسط حاجه الحرمه نتاع المدرسه ماهيش موجوده. هذا حديثي على مدرسه بير مسيوغا، المدرسه اللي الحقيقه اليوم الوضعيه نتاعها تطرح عده تساؤلات، الى اي مدى باش نقعدوا في الوضعيه هذه نتاع مدرسه بير مسيوغا. تحدثنا برشا مرات يطول حتى كان باش تدخلوا طوا روتار برشا خاطر 10 ايام وباش ترجع العرض المدرسي، ومرينا حتى تدخل، ويبدو لي حتى بعد ما انا باش نحكي وبعد ما باش يحكيوا برشا زملاء وبعد ما يتحدثوا المواطنين والناس الكل، باقي مانيش باش نلقاو حتى تغيير في الوضعيه نتاع المدرسه. مؤلم ومؤسف. باهي دونك نمشيو شوية ونحكيو على السياحة والأفاق متاع السياحة بعد هكا ما تعداو 3 أشهر متاع السياحة. دونك توقعت دراسة حول التقييم الاقتصادي وأفاق السياحة غير التقليدية في تونس، أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنه قطاعات السياحة غير التقليدية تدر نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل جديد بحلول عام 2030. تشمل السياحة غير التقليدية وفق دراسة 5 قطاعات رئيسية، اللي هما السياحة الموجهة لكبار السن، السياحة الصحية والرعاية لتونس رائدة فيها في عدة مجالات، السياحة الإيكولوجية، بيوت الضيافة والسياحة الريفية، السياحة الراقية، السياحة القائمة على الإيجار عبر المنصات الرقمية. تونس كانت من الرائدين وخلى اليوم تونس معناها تدر عليها أموال، نحكيه على 2.72 مليار دينار من العائدات اللي ساهمت في إحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل جديد بحلول عام 2030. سينو وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي قال وأكد على ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية اللي تم إزدائها لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي. الموضوع ذي يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وأيضا يستجيب لتطلعاتهم. شدد الوزير خلال الإشراف على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وعبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، على أنه العناية بالجالية التونسية بالخارج تبقى في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، وأكد حرص رئيس الجمهورية على إيلاء التونسيين بالخارج ما يستحقون من عناية ورعاية وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. أزمة الماء وأزمة الماء، نحكي على حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية خلال شهر أوت الماضي، وتمكنت فرقة المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصيدلات بنابل من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية، تحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار. هذا وفق ما تحدثت عليها المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، وقالت انه امام بروز عدة ممارسات اليوم غير قانونية بمسالك توزيع المياه المعدنية، تم على ضوء ذلك تسخير 4 فرق مراقبة اقتصادية نفذت 134 زيارة ميدانية، وكيف كيف زادت التدخلات الرقابية مكثفة بمختلف مراحل توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل، الأكشاك، القهاوي، المخازن العشوائية، وأفضت اليوم إلى حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير كيف كيف زادت مخالفات في الغرز. دونك هذه هو بالنسبة نحكي على الأزمة متاع المياه، وخلينا نقولوا الحجوزات اللي صارت بعد ما صارت مداهمات كبيرة كبيرة برشا لعدد من المقاهي المخازن العشوائية وغيره، واللي أفضت عليه كما قلنا 120 ألف قارورة تم حجزها. هذه هي الأخبار، وأكثر مزيد متواصلة معكم في برنامجكم ماتينا السبت ماتينا الويكاند. الموجة تعدلوها كان على موجتنا، قد معنا في الاستماع، رجعينا
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
5: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي، هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كنت تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: سمرة.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: اكسجين اف ام.
4: ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي، بتشوفش كبره

0: تعبني. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
1: مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم الناس الكل اللي معدلين موجتكم علينا قاعدين تسمعوا في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. نمشيو معاكم نمشيو للخارجة اللي تنظمها اليوم الجمعية جمعية تراث وأصالة وتراث بنزرت. نحكيو على خارجة الولية الصالح سيدي سالم الحراث، دونك التفاصيل أكثر باش نتعرفوا عليها مع مدام سلوى شقرون. صباح الأنوار، مرحبا بك يا مدام سلوى.
2: تأخير، مرحبا بأكسجين أفين، شكرا على الاستضافة، نشكر كل فريق التقنيم والمقدم وكل الحضور في أكسجين أفين.
1: تحية كبيرة ليك مدام سلوى شقرون رئيسة جمعية تراث وأصالة ببنزرت. دونك شنو هي الخارجة اللي تستنى فينا، شنو هو البرنامج؟ أكيد اليوم إن شاء الله باش تكون عندكم ندوة صحفية وبعد باش تكون عندكم نقاط أخرى، أحكي عليهم بأكثر تفاصيل مدام.
2: والله
1: إحنا
2: هذه الدورة خارجة سيدي سالم اللي حبينا نبلغه نوصله المعالم هذه الأثرية والأولياء الصالحين اللي هما التاريخ، تاريخ نحبه نعبر عليه ونبلغه لأولادنا والأحفادنا باش ياخذوا المشعل علينا باش ما يندثرش، ونحبه ندمجوا المعالم هذه في المسلك السياحي. ماذا بينا تكون سياحة داخلية وسياحة خارجية وتكون مقصودة من جميع الجهات، بأن المعلم هذا ياسر حلو وجاي في ربوع على البحر، وكما معلم الأثري متاع سيدي الحني وسيدي بن عيسى وسيدي قعقع وسيدي جلول والكل هذوما، الكل معلم ماذا بينا ندمجوهم في المسلك السياحي باش تكون وجهة سياحية بحتة. كما تو برشا بلدان يحتفلوا بالمعالم هذوما نتاع الاولياء الصالحين، يعني كما سيدي بوسعيد، سيدي بن عيسى، كما اسمه سيدي بلحسن، هما مقصودين وكل عام يعملوا لهم خرجه. واحنا ما تكونش عندنا خرجه ديما موجودة كل عام نحتفلوا بها. هذه الدورة السادسة والحمد لله كل دورة من حسن إلى أحسن.
1: تخي تخي بيان. البرنامج سري كما قلت،
2: البرنامج عندنا يوم عشرة خرجة في الكريتات بالسبيسر وبالحسينية وبالسولانية وبالطنبالي، يخرج من الفيوبار من باتو ويتجه حتى للرحبة، ومن رحبة يتعدى على سيدي سالم، يركبوا الكنيسات ويمشيوا حتى للولي صالح سيدي سالم حيث تقع الندوة مداخلة من الشؤون الدينية ومداخلة من السياحة ومداخلة تاريخية ومداخلة على التراث. ومن غدوة لعام يكون عشاء وسهرية
1: حفل صوفي مع يسري مقدس. بهي برشا الحقيقة اليوم الاحتفاء بتراث البنزرتي صون زادة التراث المحلي. يعني وحنا نربط الحاضر بالماضي، زادة بشوالي مدينة بنزرت عندها موعد سنوي انها تحيي التقاليد والعادات والتراث الزاخر. دونك ان شاء الله في الندوة الصحفية تتحكيوا باكثر تفاصيل وتتعطيوا التفاصيل متاع الخارج وانها تولي مدام سلوى عاده وتولي حاجه معناها ديما نشوفها
2: المواطنين من الخارج يستنوا فيها من العام للعام. حتى التكنين تاع ولاد بنزرت كل يحبوا يشوفوه أو يحضروا ويتخمروا تحليلهم القاعدة وجو يتعد حلو برشا خاصة الموقع نتاعو ياسر حلو.
1: أكيد أكيد إن شاء الله بالتوفيق
2: ونزيدوا نعرفوا بالتراث الغذائي نتاعنا وعاداتنا تقليدنا اللي ناس ترجع لعاداتنا كناكلة الكسكسي والطاجين تقبل يزينا من الحاجات الشايحة لأنه العادة هذه وليت تحولت برشا حتى في العروسات وليه الناس كل تجهز التراث الغذائي نتاعنا وتقديدنا الكسكسي نتاعنا والطاجين وليه حتى في العروسات أفخم العروسات يطيبوا هذه العادة نتاعنا والتقاليد والحلو العربي وكالرزاطة وكيفاش كنتوا الأصفر وكل حاجات العادات نتاعنا تقبل وجزوز العموري واللي يحبوا واللي يرجعوا له
1: تري تري بيان. دونك احنا نتمنى لكم التوفيق وزاد كيف التعريف بموروث واصاله بن زرت. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكم اليوم الندوه الصحفيه ان شاء الله نهار الخميس 10 سبتمبر باش نشوفوا خرجه سيدي سالم الحراس. زاد نهار الجمعه باش يكون فما حفل صوفي. دونك هذا من تنظيم جمعيه اصاله وتراث ببن زرت. نشكرك برشا يعطيك الصحه مدام سلوى شقرون رئيسه جمعيه تراث واصاله ببن زرت على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا لكم انتم على الاستماع. اقعدوا معنا ما تبعدوش البعيد نسمعكم الزياره بابا سلم يا حراس. هذه هي على موجات اذاعتكم اكسجين اف ام.
3: يا رئيس البحريه بابا سلم يا حراس يا رئيس البحريه وانا جيت على الحملات ونروح الجليه وانا جيت على الحملات ونروح

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت.

0: صفية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. أنفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: راديو أكسجين FM.

0: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: 59 دقيقة تحياتنا للجميع. مرحبا مرحبا. نذكروا بالصيدليات اللي تكون مفتوحة في الويكاند. دونك صيدلية سونيا الأجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي. زادا كيف نلقاو صيدلية إلهام البجاوي حرم بوهاني شارع 14 جان في أوتيك الجديدة على طريق الجهوية 337 الرابطة بين أوتيك وراس جبل مفتوحة. زادا كيف نلقاو صيدلية الليل بحي الهضاء على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بتونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. دونك هذه هي الصيدليات المفتوحة. نعود زيدا نعطيكم القائمة متاع صيدليات بعد شوية متاع بقية المناطق. دونك هذه هي بالنسبة لمعتمدية أوتيك. سينو سيسر وحكم واحدة واحدة. طريق سلامة للجميع. ما تسرعوش نمشي واحدة واحدة خاصة زيدا مع اقتراب العودة المدرسية. نخافوا لو نشوفوا اكتظاظ مروري كبير برشا على مستوى الطرق. مهم برشا وإحنا نحكيه على السلامة المرورية ونحافظه على سلامتنا وعلى صحتنا وصحة الناس اللي معانا. زيدا كيف ضروري ومهم برشا التحلي بالرزانة وقت اللي نسوقوا العربات متاعنا. زيدا أصحاب الشاحنات الثقيلة وسوق الشاحنات الثقيلة به برشا وإحنا ديما نخفضوا السرعة نتقيدوا ديما بالسلامة المرورية لأنه موضوع مهم برشا للغاية نخدموا على ضوءه. سهي الغونتخي معناها لوكانز ما يفهم شكون حتى يرجع قبل. فما زيدا نشوفوا حركة كبيرة على مستوى زيدا اللي بشي مشيوا ولوجوا على بيوت ولا مبيتات للكراء الطلبة اللي بشي يرجعوا يقرأوا. دونك الحركة تبدأ الحقيقة مع سبتمبر خاصة زيدا الجمعة القادمة. ربي نجح الناس الكل شارع مع الجميع. ديما نوصيوكم ونحذروا من ضرورة انه احنا نبعدوا على الاكتظاظ المروري وخاصة نبعدوا على السرعة. أهم حاجة مش الاكتظاظ، السرعة المفرطة والسرعة الجنونية اللي الحقيقة تؤدي مالوغوزمون لحوادث كارثية. الله لا يقدر وبعد الشر عليكم. دونك في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. هذه هي التذكير الصغير اللي حبينا نذكروه للسادة المستمعين لحظات قبل الفاصل الإشاري إن وإحنا ديما لازمتنا واحدة واحدة وسلامات ونسيسر وإحنا وإن شاء الله يا ربي بالأمان للجميع وإن شاء الله يا ربي سفرة طيبة خاصة فما شكون اللي باش يخرجوا من ديارهم باش يمشيو لولايات اخرى غادي باش يقراو ولا باش يقريو ولا خدمهم غادي كتستوجب انهم يتنقلوا. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل وان شاء الله تمشيو سالمين تروحوا سالمين الناس الكل.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها، وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379. وإلا 57 091 064. وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
8: ألو
9: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
9: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. شكتك العشرة 13 دقيقة، تحياتي للجميع. مرحبا مرحبا. الفقرة اللي تعودتوا بها أخ شيك تيك مع المهندسة المعمارية مدام جيهان عتيك. صباح الأنوار، مرحبا.
1: فل ورد وياسمين ليك وللإكيب اللي معنا الكل والناس اللي تسمع فينا. إن شاء الله يا رب نهارهم زين، وإن شاء الله تحذير نورمالمون تو العودة المدرسية. العودة الكل تشري في الفورنيتور، وكل إن شاء الله ما تكونش فما أزمة زادة في الفورنيتور. سيبوا عايزين أزمات الليسانس والماء.
0: أنا صباح قلت لهم زادت لكم 10 أيام بالضبط،
1: والله 10 أيام ويرجعوا. بون إن شاء الله عودة موفقة للجميع. خلينا نرتاحوا شوية، راهو كي ترجع العودة المدرسية كل شيء يتنظم في
0: بالحق
1: البلاد.
0: ترتاحوا،
1: الإدارات ترجع منظمة في الإدارات، ما عادش يبداو كونجيات باش يقعدوا مع أولادهم ولا يخرجوا باش يشريوا فورنيتور. دونك الدنيا بالحق، معناها ما عندكم حتى فكرة قديش وقت اللي تجي العودة المدرسية قديش تونس تفهم روحها، قديش الدولة تفهم روحها، قديش العباد تفهم روحها.
0: حركية حتى في الشارع،
1: ما شاء الله يعملوا برشا حركية، ما شاء الله يعملوا حركية ومحليهم يرجعوا بالتابليات نتاعهم ولا باليزينيفورم نتاعهم. محليه العودة المدرسية.
0: انا سألت قلت لك يا اخي باش ترتاحوا، خاطر نعرف ايامات اخرين اكتوبر نوفمبر تبداو ترجعوا تراجعوا انتم الاولياء.
1: اما على الاقل شوية نظام، نخرجوا شوية من التسايب. وبرشا الحق 3 شهور ونص و4 شهور فاكونس للصغار سي انورم. راهو قد ما باش تحط في لي كلوب شوية، قد ما باش تلهي تعمل لهم بخي اوكوباسيون شوية، لي زيكرون كليتهم، التلفز كليتهم، التليفونات كليتهم، لي جو فيديو هذوك ما كلوهم. معناها بالحق، معناها برشا برشا 3 شهور ونص سي انورم. كارهم أموا يقعدوا لزيكول، أموا يعملوا حاجات خفيفة، يعملوا شطر وقت، يضع وقت، يعملوا دي كلوب دي اكتيفيتي. خسارة ما عنيش العقلية هذه في تونس. معناه الصغير سيبان كمل القراية الامتحانات سيبان، شي حط كخبي كرتبلته وتابلته ويبدأ عنده كل عطلة وفيت القراية، حتى كي يرجع بصعوبة. حتى نحكي
0: على ما حفظوا الغانية، ما حفظوا العروسيات،
1: حفظوا الحاجة اللي
0: ذاك شنو حفظوا. بابا مش كان اللي حاولوا معناه يوزنوا مع صغيراتهم. تولي كان إن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل. سنحن باش نكملوا عودا على بدء اللي بدينا فيه.
1: حكينا على كيفاش كيبدا عنا ان اسباس صغير، دار صغيره، كيفاش اون اوبتيميز الاسباس الصغير هذاك، كيفاش نحاولوا نستغلوا كل تركينه موجوده في الدار نتاعنا باش نحاولوا نوسعوا في الاسباس نتاعنا حتى ولو يبدا الاسباس نتاعنا صغير. دونك حكينا على ميناجمون، حكينا على الرونجمون، قلنا راه مهم برشا، حكينا على اللوميير الضوء كيفاش لازم يكون، كيفاش نكثروا من الاضاءه الطبيعيه، نوعية الإضاءة الارتيفيسيال كيفاش لازمها تكون. حكينا على الألوان، قلنا نحاولوا نستعملوا الألوان الفاتحة، نبعدوا على الألوان الغامقة، حتى كان مش الأبيض والجريج للألوان النوتر، نحاولوا نمشيوا أكثر في الألوان الباستيل، نبعدوا على الألوان الغامقة، خاطر الألوان الغامقة تعطي عمق وتاخذ برشا الضوء وتظهر لنا الاسباس نتاعنا أصغر. حكينا على زون دو سيركولاسيون، ما أهم ما حاجة مهمة برشا ان ما نعملوش كوندنساسيون، ما نعبيوش لي اسباس، نحاولوا نخليوا لي زون دو سيركولاسيون ديجاجي باش هذاك يظهر لنا اللي الاسباس كبير. معناها ما نحاولوش نعملوا انكومبرومون في وسط الاسباس. حكينا على الفو بلافون، نوعيه الفو بلافون، نبعدوا على الفو بلافون اللي بداو سسبوندو هابطين برشا. نحاولوا نستعملوا دي فو بلافون يكونوا عاليين، قد ما نعليو في السقف قد ما يظهر الاسباس اكبر. نحاولوا نبعدوا على لي فو بلافون اللي يكونوا شارجي ذوكما، معناها بيرسوناليزي، يبدا في دي موتيف ودي فورم جيومتريك وكل شيء برشا شارجي، دونك يكبرونا في الاسباس نتاعنا، نحاولوا نبعدوا عليهم. كيف زاد الغوفيتمون والسول، قلنا زيد نحاولوا نستعملوا ان غوفيتمون اللي يكون الكولور نتاعو كلير، ما نحاولوش نستعملوا غوفيتمون غامق. قلنا سامحوني نستعملوا ان غوفيتمون اللي هو يكون بريان، مش غوفيتمون مات، على خاطر الغوفيتمون مات يمتص الضوء ويمتص معناها ويظهر اللي الاسباس نتاعنا صغير. باغ كونتر البريان يعمل بروجيكسيون، معناها يعمل انعكاس للضوء، دونك يظهر لنا الاسباس نتاعنا
0: اكيد.
1: حكينا على نوعيه لي تابي، قلنا لي تابي اللي نستعملوهم نحاولوا نبعدوا على لي تابي اللي فيهم تكستور حرشه كيما الكانيش كيما العلوشه كيما نتاعنا ذوك الحربي. حاولوا نستعملوا دي تابي يكونوا فيهم دي فورم جيومتريك سامبل، والا حتى كان فيهم دي فورم معناها يكونوا بيكونوا صغيرين وبرشا متعودين معناه باش تظهر الاسباس اللي هو اكبر. قلنا الزربية نحاولوا ان بارتي ندخلوها تحت معناها لي كانابي وبارتي ومعناها ما تكونش على كبر الاسباس الكل دوك تكون صغيره باش نخليو اسباس ديجاجي ما يكونش
0: داتاي
1: باش يظهر اللي الاسباس نتاعنا كبير خاطر كي نشارجيوها ونعبيوها بالتابي باش تظهر اللي هي ياسر كوندونسي. حكينا على لي ريدو زاد كيف كيف قلنا لي ريدو نحاولوا نمشيو في دي ريدو اللي هما ترانسلوسيد يخليو الضوء والهواء يتعديو لي كولور نتاعهم يكونوا كلير. نحاولوا ما نعملوش دراباج ولا دوبل ريدو ولا دوبل وحده باش ما يشارجيوش معناها الاسباس نتاعنا يكون قد ما يكون سامبل قد ما يكون احسن. وحكينا زاد قلنا راهو الخداع البصريه وما ادراك ما الخداع البصريه راهم لي زاستوس اللي نجمو نستعملوهم باش نكبروا بهم لي زاسباس راهي حاجه مهمه ومهمه برشا. وقت اللي نحكيو على الخدعه البصريه تاني نحكيو اون جينيرال على ديكور نتاع الدار رانا نحكيو على نفسيه الانسان. راهو ساعات انسان يمشي لامسيكياتر ويلقى روحه تاعب نفسيا وعنده مشاكل صحيه ونفسيه وقت اللي يمشي للبسيكياتر يسالوه مثلا يلقى متهني في داره ما عندوش مشاكل معاه في داره ما عندوش مشاكل في خدمته ولاده دايرين بيه لبس عليهم ما عندهمش امراض لكن تحس نفسيته سافا با تحسه تاعب. دونك وقت اللي يمشي في الاستشاره نتاعو الطبيب يجرب منه ومنه ومنه ومنه يسالوا على لي ديتاي الكل يلقى الامور كلها واضحه. يقعد لهم ساعات دي بوان دانتيروغاسيون يقول لك هذا ما عندوش مشاكل معناه الحاله النفسيه اللي عنده غريبه معناه ما تنجمش تكون معناه انسان كل شيء عنده سافا وحال والنفسيه نتاعو تعبه اي با ينجم يكون الديكور اللي موجود في الدار الامبيونس اللي موجوده في الدار هي اللي تخلي الانسان تكون النفسيه نتاعو تعبه. دونك وقت اللي نحكيو على ديكور الدار علاش يقول لك في لي بي معناها الدول المتقدمه يقول لك المهندس المعماري هو اللي يبني مجتمع كما ينجم يبني مجتمع سعيد وفرحان كما ينجم يبني مجتمع اللي هو تعيس وماهوش فرحان. يعني وقت اللي انا نصمم الدار بطريقه معينه نحط الانسان والعائله اللي تعيش في وسط الدار ذيك في المود اللي انا صممته لهم. يعني تجم تكون عائله فرحانه على الاخر لكن الكونسيبسيون والديكور اللي موجودين في الدار ياثروا على النفسيه ويضغطوا عليها ويخليوا النفسيه تكون تعبه. يعني تصور انت مثلا واحد عنده ابوه ولا امه ولا حد راجل كبير معاه في الدار ويجي مثلا نعرفوا نحن اون جينيرال العباد الكبار تلقى ايبرتوندو عنده تونسيون عنده معني عنده ديابيت عنده برشا امراض وخاصه كي يبدا عبد كبير. جي انا نحطه في بيت اللي هي فيها برشا اللون الاحمر ولا فيها برشا اللون الاورانجي انديريكتومون انا نخلي له التونسيون نتاعو ديما طالعه حتى ولو يشرب في دويه في وقته حتى ولو ما عندوش مشاكل حتى ولو نحنا نسيسو فيه حتى ولو هذا الكل الديكور اللي انا خلقته والامبيونس اللي انا خلقتها في وسط البيت نجم تاثر برشا على النفسيه نتاعو. يعني راه مهم ومهم جدا الديكور والستيل نتاع الدار اللي باش نخدموا عليه كل حاجه تتحط في بلاصتها كل لون يجب يكون مدروس كل الديكور اللي تخدم في شامبر دونفون ما هوش هو بيدو الديكور اللي تخدم في شامبر بارونتال ما هوش هو بيدو الديكور اللي تخدم في شامبر دامي كان عنا عبد كبير يعيش معانا. يعني نحاولوا عائله مثلا اللي هما يشكيوا من كثره الوزن معناه اللي هما اكولين معناه وتلقاهم مثلا بصحتهم شويه وكل فما ألوان انترديت باش نستعملوهم في وسط الدار هذيك الناس اللي لورانجي والأحمر الحاجات اللي يجيب الشاي كيف كيف زاد وقت اللي تبدا عنا عائلة عندها مشاكل في الأكل ولا مشاكل نفسية وكل نحاولوا نبعدوا على ألوان معينة معناها ألوان اللي هي توتر الأعصاب وكل دونك نحاولوا نستعملوا ألوان اللي هي هادية. إذيك علاش راهو مهم ومهم جدا ان نركزوا في الديكور نتاع الدار باش نحاولوا نعطيو نفسية مناسبة للعباد ما نخليوهمش في بلاصة عملوا ديكور وصرفوا عليه باش يتفرهدوا نلقاوهم مرضى ولازمهم يداويوا عند بسيكياتر. دونك راهو مهم برشا نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا. دونك اول حاجه باش نحكيوا عليها دونك هي ترومبلوي اللي نجمو نعملوه باللي ميروار. دونك نعرفوا نحنا لي ميروار اللي هما يكبروا الاسباس نجم نعمل مرايه واحده كبيره نجم نعمل اون كومبوزيسيون دو ميروار لاصقين في وسط بعضهم نجم نعمل مرايه ويبدا فيها مثلا كيما الشمس ولا كيما حاجه فيها ان بوتي ديكور مش بالضروره مرايه ريكتانكولير تكبر الاسباس تعمل بروجيكسيون تاع لوميير وقت اللي تدخل لوميير من بلاصه هي تعاود تعكسها وتظهر اللي الاسباس نتاعنا كبير راه مو فيش نجم نحطها على حيط باغ اكزومبل ولا على كولوار ولا على حاجه ديما تشوف لامبريسيون اللي مازال فما وراها حاجه يعني موقف شكل حيط هذاك. دونك مهم برشا نستعملوا لي ميروار في الاسباس الصغير كيف كيف زيدا الشبابك مهم برشا نعملوا شبابك كبار. حكينا على الإضاءة الطبيعية قلنا دو بريفيرونس نستعملوا شبابك الكبار. نجمو نستعملوا لي فو بالكون معناها تبقى حيط كامل كله شباك في البارتي فيكس مثلا جي 60 سنتي ولا 40 سنتي فيكس والباقي تتحل. دونك لي فو بالكون كي يبداو كبار يظهروا لنا الاسباس نتاعنا كبير يدخلونا بزيت ضوء بزيت شمس. راه ما تجيش انت اسباس عندك صغير وتجي تعمل له شباك صغير برشا عباد يقول تيري البيت صغيره مو نعمل لها شباك صغير باش ما ياكليش الاسباس. لا بالعكس قد ما تكون البيت صغير قد ما تعمل الشباك بتاعك يكون كبير باش يدخل ضوء اكثر وشمس اكثر وهواء اكثر.
0: اكزاكتومون وي
1: فوالا. دونك الماتيريو مهم برشا لو شوا دو ماتيريو انواع الماتيريال يعني المواد اللي باش نستعملوها. نحاولوا كيما قلنا نستعملوا الالوان الفاتحه نستعملوا المواد اللي
0: طبيعيه
1: الطبيعيه واللي عندها انعكاس معناها البريون ما نستعملوش المواد المات. زيد كيف كيف نحاولوا نبعدوا على لي في بيير معناها توسكي حجر التكستور هذيك نتاع الحجر وكل خاطر نعرفوا اللي لي في بيير يمتص الضوء ويمتص معناها دونك يظلم الاسباس نتاعنا. دونك شنو نحاولوا نعملوا لي في بوا ولا نستعملوا البوا. حاولوا نستعملوا دي باغيت لي باغيت يكونوا بالطول. علاش خاطر وقت اللي نستعملوا لي باغيت بالطول يظهروا اللي سقف اعلى دونك يظهر لنا الاسباس اكبر. دونك هما سي دي بتيز استوس نواكبوا التطور ونواكبوا الموديلات اللي طالعين جدد لكن بذكي باش نحاولوا نكبروا من الاسباس نتاعنا. دونك دي باغيت يكونوا مثلا بالطول. زاد كيف كيف نجموا نستعملوا اذا كان عندنا حيط مثلا صغير ماهوش كبير برشا اوليو باش نستعملوا بالطول باش نظهروا الاسباس اطول نوليو نستعملوهم بالعرض يولي يظهر الحيط هذاك اعرض. معناها هما سي دي استوس اللي نجموا نستعملوهم مثلا يكونوا في البابي بان ينجم يكون مثلا في تكستور مثلا في البانتور. انا وشنو حاجتي لكن حاول نبعد على الحاجات الحارشه نمشيو اكثر في الحاجات الرطبه في الحاجات الليس على خاطر ذوك بيعملوا انعكاس للضوء ويخليوا الاسباس يظهر اشرح واوسع. دونك كيف كيف دونك مهم زادة كيف كيف كي نحكيو معناها على الخدعة البصرية كما قلنا لو ميلانج ما بين الألوان. الألوان راهي تفتح الاسباس على الاخر وتعطيه برشا ترانسبارانس وتعطيه برشا لوميير. حاولوا نبعدوا على الالوان اللي تبصر بالضوء كيما الاكحل كيما معناها الاسود كيما الالوان الغامقه اللي تبصر بالضوء كيما الموف كيما البلو فونسي كيما البلو مارين هذوما كلهم نحاولوا نبعدوا عليهم. زيد كيف كيف وقت اللي يبدا عندنا مثلا بيت تبدا مستطيله برشا طويله برشا نحاولوا كالحيط الاخريني بالكل هذاك هو اللي نغمقوه باش تظهر الاسباس تعطينا هكا لامبرسيون اللي البيت راهي كاري ولا ماهيش ريكتونغ ولا طويل برشا. دونك في الشوا نتاع لي كولور وين باش نحطوا اللون وين باش نغمق وين باش نفتح راهو كله مدروس. راه ما فماش حاجه تتعمل اعتباطي راهو الكل ياثر على النفسيه نتاع الانسان. دونك نحاولوا نردوا بينا ونمشيوا في حاجه اللي هي تكون مدروسه وفونكسيونيل
0: وكله بالمقاس بالمقاسات. انت وريتنا معنى الحصص الفاتة كيفاش كل شيء بالقياس وما فماش حاجه خاصه زاد اذا كان باش نعملوا الصالون تاعنا كي وين باش حطوا الاساس نتاعنا كل شيء مدروس. وزاد كيف كيف ناكد برشا على النقطه نتاع انه اذا كان بالحق تحسوا في رواحكم قلقين تعبين ماكمش فاهمين شنو السبب راجعوا برشا الديكور نتاعكم. راهو خاطر الحقيقه البيوت اليوم عندها دور كبير كبير كبير برشا. فما ساعات ناس تلاحظ الشيء هذا وقت اللي يمشي مثلا يضيف عند ناس اخرين ويحس روحه تفرهد يقول لك مش كيما في داري مش كيما في دار الناس
1: يقول لك راني خرجت من حيوت لحيوت اما والله راني نحس في روحي تفرهد. ساعات صغير على صغير يمشي للليكول تلقاه ياسر بيرتوربي واجيتي وتقول مش نورمال شبيه يمشي مثلا دار عزيزته ولا حاجه يرجع نورمال. قول لي والجوكه قدام العبيد يبدهيش اما في الدار لي ليه مش هكاك. راهو نجم تكون فما ان كادر اللي هو تلقاه فيه حاجات اللي هي تخليه يكون اكسيتي ويكون على اعصاب ويكون متوتر. سي لا ميم شوز كو سوا للصغار ولا للكبار. دونك ردوا بالنا من الديكور نتاعنا ردوا بالنا من الحاجات اللي نحنا نعملوهم باش نلقاو روحنا أليس ونبعدوا معناها على الحاجات اللي تنجم تأثر وتضر النفسية متاعنا.
0: أكيد مهم برشا اليوم الاستثمار في الديار متاعنا على مستوى الديكور على مستوى البني. نشكرك برشا يعطيك الصحة على كل المعطيات والتفاصيل اللي ديما تقدم هنا وتودنا بها المهندسة المعمارية مدام جيهان عطيك. شكرا لكم انتوما على الاستماع. متينا للسبت متواصل معكم حتى الأحداش.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ما لكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
8: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
7: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
9: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 0000.
10: راديو أوكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: اهلا وسهلا مرحبا ل 11:05 دقائق. تحيه كبيره لكم الناس الكل اللي سمعتونا تبعتونا في برنامجكم متينا للسبت. تسيسوا روحكم واحده واحده وتقعدوا برانشي معنا مع المزيكا الجميله في اذاعتكم اوكسجين اف ام بالصوت العالي. احنا ان شاء الله نتقابلوا غدوه في برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. ميرسي بوكو اللي كيبلكون اللي كانت معايا امل البيدي في الاخراج والاخراج الرقمي. ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. اجمل تحيات عوض في العوني. باي باي في الامان.
2: يلا سوا.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لقيناش شي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع إمتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيم اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 384 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، طوال دو غوفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبيا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل. مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات، كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو
10: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP و BTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
12: Dio Oxygène FM.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد ل

0: ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك. موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي. حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité. بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 28 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى إجابة حذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعت الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو رون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو
10: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفروا له أكثر من التعليم، نوفروا له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألفو لايل 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: ران تين كوم يوم يوم وي لان باي يوم جاي شامي ران شو رون كنيا شان لان إيشو ميو أن يوم. This is Lebanese Danuna, Gams Dalam, and Shift Hishin Hamela.
2: Magandang gabi, Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Shift Bishare Alhamra.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم

0: مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مسي النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. تحية للناس اللي يسمعوا فينا اواخر الصيف. ان شاء الله يا ربي عطلتكم تكون تعديت بخير. اجواء الصيف كانت مزيانة، ولو انه كيف ما العادة نعرفوا الظروف اللي كان فيها صيف السنة. على كل حال المهرجانات تعديوا بالقدي، العروض تعديوا بالقدي، ثقافيا نحكيوا على موسم ثقافي ناجح ان شاء الله. سينو بعد شوية باش يكون حاضر معنا مدير مهرجان بنزرت الدولي سيد لطفي صفيقسي، باش نحكيوا على الدورة 43 كيفاش كانت، باش نحكيوا زيد على شوية مستجدات حتى بعد المهرجان. راهو فما برشا برشا خدمة في مهرجان بنزرت الدولي. خلينا نقولوا بعد ما توفى الدورة فما خدمة أخرى تبدا بعد العروض. دونك ريستي برانشي، ما تبدلوش المجامزه، انا معاكم حتىكش لسته نتاع العشيه. حاضره معنا نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي، هكا مازلت متاثره بحفله هيفا. نسرين فان بهيفا راهي. احنا نرجعكم بعد شويه، ريستي برانشي ما تبدلوش الموجه. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان
5: تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيوانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: ألو
11: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
10: شكون معايا
11: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
10: أما منين نبدأ
11: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
12: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
13: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على 3W.radiooxygen.tn. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygen.tn. كيف ما قلت لكم باش نحكيوا على مهرجان، مهرجان كبير في تونس، مهرجان خلى بنزارة وجهة ثقافية بامتياز في صيفة 2026. 43 دورة فيهم برشا نضج، خلينا نقولوا فيهم برشا خدمة باش يوصل مهرجان بنزارة الدولي لهذه المكانة الثقافية في تونس. اليوم حاضر معنا سيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزارة الدولي ومدير الدورة 43. خلينا نستقبلوه بكل حب. مرحبا بك سي لطفي، شنو حوالك؟
2: مرحبا، فرح ليك، ومرحبا بكل مستمعي أكسجين FM في العشوية نتاع السبت، معناها سبت عشية وفي أكسجين، معناها لاباس، برشا انرجي. الحمد لله لاباس، فاسيف
1: وفي الصيف فما برشا خدمة بديت مع نهاية الصيف، نتصور فما برشا تحضيرات للدورة 44 معها برشا خدمة بعد الدورة 43. خليني نسألك كمدير المهرجان وكرئيس هيئة المهرجان، الهيئة هذه

0: عدد والكيف والكم، معناها كان الاوبجيكتيف حطيناهم عاليين شويه علينا. وكانت بصراحه دوره صعيبه برشا في الكونجكتور الموجوده في في
1: فما برشا كيميليس زيدا سبقت الدوره هذيا اللي
0: اكيد معناها ما بديناش الدوره براحه، بدينا الدوره برشا صعوبات من نواحي الكل، معناها التنظيمية، اللوجستية، التراخيص، العراقيل اللي بالكمشة معناها. وكان هذاك التحدي الكبير. نقول اليوم وقت اللي نشوف التحديات كل نقول نجحنا بنسبة كبيرة برشا. وقت اللي نشوف سقف الطموحات نتاعنا نقول لا، مازلنا بعاد على وين نحبوا نوصلوا. اللي قاعد تحكي علينا فرح من برا من بنزرت كبير. احنا كأنه البنزرتية ولا اهالي ولاية بنزرت كأنه ولينا ما عادش راضيين بالعادي. كأنه احنا ولينا نصعبوا فيه على واحنا. وقت اللي يحكيه وانا وقت نسمع حكايات في تونس وفي سوسة وفي صفاقس وفي بلايس كل كلكم مهرجان سنة وبنزرت حاجة خلق العادة. واحنا كلهم ليه راهو ناقصين الحاجة الفلانية، ليه رانا الحاجة الفلانية كنا نجم نقديوها مخير لو كل حاجة. معناها احنا ولينا دي اكزيجنس على واحنا اكثر من الاكزيجنس اللي من برا.
1: كان نسألك على نسبة مئوية على نسبة رضائك على الدورة 43.
0: 70% 70% نسبة الرضا لحد الآن.
1: 30% الأخرى شنو حوالها؟ علاش؟
0: والله أول حاجة إمكانية المادية، يعني صراحة كنا نتوقعوا إمكانية مادية أكثر سواء من الجماهير او من الدعم العمومي او معناها كان فما خذلان في الحكايه هذيك. الباقي تقريبا تنظيميا زاد فما برشا حاجات كنا نجم نزيدو نحسنوها رغم اللي حسنا برشا. يعني احنا تقريبا ما فتناش الصف 30 دقيقه او 35 دقيقه ويجم يشوفوا الناس. ما احنا نجم نتقارنوا كان بزوج مهرجانات في الدخول وفي الخروج وفي التنظيم كارتاج وبعدنا شويه صفاقس. معناها لانه نحكيو على فضاءات مش نتاع 1000 و2000، نحكيو على فضاءات نتاع 7500 و8000 متفرج. معناها فهمت تنظيميا من تقارنوا كان بهذوكم. معناها فما حاجات اللي مازلنا نجمو نزيدو نحسنوها رغم اللي حسنا تقريبا المداخل الكل، حسنا لي باركينغ الكل. يعني وصلنا تقريبا في احدى الحفلات 4000 زائر من خارج بنزرت.
1: حفلة آدم
0: كانت تقريبا نحكيه على 1300 سيارة موجودين في الباركينج متاعنا. معناها بالحق لو مجهودات وإفور متاع ليكيب دو ترافاي متاع المهرجان متاع بلدية بنزرت متاع قوات الأمن الداخلي متاع الهيكل الجهوية الكل هو إكيب دو ترافاي كبيرة برشا. لو نحكيه في المهرجان الليلة راهو 250 و300 بشر معناها بين مهرجان وبين قوات أمن. لو نحكيه على كمية مهولة من التنظيم أنا وبصراحة خلي الناس تفهم خاطر ساعات يقولوا إمكانيات البلاد وكان جديد كياسات وكان جديد كان جديد سبيطارات. هو الإمكانيات نتاع جمعية مهرجان بنزرت مش جاية من عند الدولة ومش جاية من الفلوس العمومية، راهي من عند الناس اللي تقص تسكرها
1: تتفرج.
0: لو نحكيه وقت اللي نقول أنا مليار و900 مداخيلنا عند المواطن هو ما تيومكش باش قريبين من السبيطار يدخل باش يتفرج فلوسه. انت تحب تحكمنا في فلوسه وين يحطهم؟
1: خلينا نمشيو بالخطوه بالخطوه سي لطفي. خلينا نحكيو على ميزانيه الدوره 43. نتصور الميزانيه فاتت الثلاث سنين اللي سبقوا ولا لا؟
0: اكيد هي الميزانيه تقريبا احنا كان سقف التوقع هو تقريبا 2.5 مليارات. احنا تقريبا عملنا لحد الان لانه فما مداخيل زادت لحد الان عاملين 2 مليارات و100 فيهم تقريبا مليار و900 مليون مداخيل من الجماهير 200 ألف دينار سبونسور وكله من خارج بنزرت بالطبيعة. معناها هذه إمكانيات كبيرة دخلت في بنزرت.

0: معناها بخلاف
1: الاسبونسور معناتها 200 مليون دخلوا من خارج بنزرت،
0: كلهم خارج بنزرت، مؤسسات كبرى ماهيش من بنزرت،
1: ظهري فما من بنزرت،
0: لا بخلاف مؤسسه واحده كهو مؤسسه واحده وداخله في في في زوز معناها اون سبونسور اكثر بالتجهيزات اكثر من حاجه اخرى، اكثر من الامكانيات الماديه معناها باهي. اما اما اما العقود الكبيره
1: لهم مؤسسه
0: كلها من خارج بنزرت، وعقود وقع جلبها بزوز حاجات مهمه بالعلاقات والبرمجه، لانه وقت يتقدم ملف كونسيستان مع برمجه ممتازه وكل شيء نخدموا فيه لو بروفيسيونيل، ما فماش واحد متطوع في المهرجان بخلاف الهيئه المديره لجمعيه مهرجان بنزرت الدولي ولا واحد عامل مزيه على المهرجان باش نبداو واضحين.
1: بخلاف الميزانيه والمداخيل قديش فضل في كاسة المهرجان؟
0: مازال ما نجمش نعرف بالضبط، لانه فما خلاصات مازالت
1: تقريبا
0: باش يكون فما اقل شويه من 100,000 دينار، اقل شويه من 100,000 دينار، وراو كي يدخلوا مداخيل الكل ونكونوا متوازنين راهو هذاك الهدف، راهو احنا مانيش هيئه ولا مؤسسه ربحيه.
1: على الاقل يكون فما ضربه البدايه للدوره 44 معناها.
0: يعطيك الصحه فرح وانت تحكي.
1: والسنه اساسا نتاع الخدامه
0: احنا احنا سال فما برشا ناس ساعات تحكي وهي مش فاهمه.
1: لازم باش يفضل في الكاسه نتاع المهرجان.
0: لا ما فما خاطر فما ناس يقول لك شتعملوا انتم ساعه في الملك العمومي. راهو مهرجان بن زايد راهو يقع التمويل العساسه نتاعو والخدامه نتاعو والصيانه نتاعو من جمعيه مهرجان بن زايد مش من بلديه بن زايد المالك الحقيقي، وراهو اللي يحب يعمل اي برنامج راهو كل التجهيزات الموجوده راهو ملك جمعيه المهرجان، من الكرسي للستيل وللباب للشباك
1: الفضاء تبع البلديه،
0: الحيوط تبعين بلديه، هي حتى المنصه اللي زادت 700 ولا لي بيلي الكبار لو ملك الجمعيه تاع المهرجان، بناتهم جمعيه المهرجان. باهي الكلام وباهي شكون يعس على المؤسسه العموميه هذيا؟ خدامه المهرجان بن زايد الدولي واللي يخلصوا على جمعيه المهرجان واللي السينسيس نتاعهم كما قلت انت على جمعيه المهرجان والكاتبه والاداره واكثر من هذا. فما وثائق الناس ما تعرفهاش اللي فما وضع الذمه بتراخيص من الدوله، خاطر احنا كجمعيه ما نجيش نصرف على مؤسسه عموميه بدون وضع الذمه. هذا مهم. وكما قلت انت السنه تتكلف تقريبا 30,000 دينار التسيير، يلزم يكون عندك في الكاسه
1: من الدوره للدوره
0: 30. ونعرف انه في فترات المهرجان تعدى بصعوبات
1: كبيرة
0: وخدامته قعدت عام كامل ما خلصتش هكا ولا، معناها مهم انك تخلي على القليلة 30,000 دينار التسيير والكوميسير وكونت والكونتابلي، هذا من الكل اللي يلزمهم يخلصوا في وسط العام زادا.
1: ولا باهي نحكيو على اكثر عرض انعش كاسة المهرجان السنة.
0: كازو
1: قديش
0: تقريبا خلى
1: المرابيح
0: مرابيح صافي 61,250
1: ادم
0: تكتب تاعو غاليه برشا.
1: زياره
0: 51,000
1: خليت
0: اي
1: مرابيح للمهرجان
0: مرابيح صافيه.
1: باهي ادم قديش المرابيح اللي
0: تقريبا 30,000 دينار وراو في العقود الاجنبي وفما عقود
1: قديش تكلف ادم؟ خاطر سمعنا برشا كلام على تكلفه الفنانين الاجانب، ادم قديش تكلف؟
0: الناس باش تعرف اللي قديش الاداءات قديش التكلفه، يعني ادم مثلا هو القيمه الماليه نتاعو هو وحده هو 45,000 دولار فقط. لكن 12,000 دينار تنقل باهي 33%
1: 12,000 دينار ولا دولار؟
0: دينار
1: باهي
0: هذوما تذاكر طيارة فقط الإقامة
1: هو والفرقة نتاعو
0: الإقامة في تونس حاجة أخرى 33% من التكاليف الكل أداءات للدولة يعني الكاشي نتاعو إضافة النقل الدولي النقل الوطني الكل قديش يتكلف في 33% تتدفع للخزينة العامة. كيف كيف فما 8% يدفعوا للملكية الفكرية للتداف. يعني التكلفة متاع العقد ال 450 و 500 ألف دينار لو فيهم جزء كبير يقعد للدولة التونسية مش الفنان.
1: خطر الناس تحب تعرف لطفي كيف هو يتكلف 450 مليون، قديش يدخل المهرجان وقديش
0: هو
1: قديش يربح المهرجان.
0: هو المهرجان ساعة أول حاجة
1: يتوقعوا خطر الناس برشا برشا برشا فلوس كيف يشوفوا برشا برشا جماهير.
0: كل حال الناس صحايب كي المهرجان يدخل 450 ألف دينار هذوك كل ما يبيع كاين وكل شيء الناس كل جاية بليش. احنا باش تبدا الناس تعرف ساعة حلين البيت نتاع المهرجان يتكلف 18 مليون و500 في الليله
1: تنظيميا.
0: تنظيميا يعني سونو لوميير وليكرو واحده، الامن، الحمايه المدنيه، العمله، هذه بكل تكلفه 18 مليون و500 كما تعمل حتى عاد. وفما عروض اللي تتكلف 30 و40 الف دينار وما تدخلش فيهم حتى الزملاء. هاو العقود تخسر فيهم أكثر من تخسر في العقود الدولية. صحيح العقود الدولية تعطي قيمة إضافية للمهرجان ومش معناها كل عقد باش تربح فيه، عندك عقود باش تربح وعندك عقود باش تخسر وعندك عقود باش تخسر برشا. ونعرف أنا قبل فما عقود مش في معنا احنا مقبل 150 و200 ألف دينار في ليلة وناس صحايب كي تغزل هكاك تقول هاو برشا جمهور، راهو التكاليف راهي كبيرة برشا. واحنا دورنا مش باش نربحوا لكن زادا يلزمنا موازنه في خاطر كي توفى الدوره عندك ديون عندك فلوس لازم تخلصها. عندك سونو عندك امن وعندك خدامه الناس اللي 72 اطار خدموا معنا في المهرجان في التنظيف في البيبان في بيع التذاكر هاكم كل لازم تخلصهم بكشي بلاش. وهذوكم لازم على ذيك نقولوا المهرجان الناجح اللي يجب يخلص الناس الكل اللي خدمت معه ويفضل شوية باش يكمل العام. وهذاك أحسن حاجة نعرف
1: أنا لأنه المهرجان معناها عنده طابع ما عندوش طابع ربحي معناتها هو جمعيتي دونك لازمه باش يربح باش يوفر الإمكانيات باش يكمل العام للخدمة متاعه وينجم يبدأ. ولكن راهو كيف تشوفوا أكل الكم الهائل متاع الجماهير مش معناها راهو فما برشا برشا فلوس دخلت للمهرجان راهو فريمون كل شيء
0: لازم في اللازم. لا كل حال بخلاف مهرجانات الدولة ونتحمل مسؤوليتي في هذا اللي خسائرهم كبيرة من المال العمومي من دافعي الضرائب والمهرجانات الثلاثة ولا أربعة اللي يسميوهم تاع الفريق الوطني هذوكم قاعدين يستنسفوا في المال العام. أما الجمعيات راهو يلزمها تتحمل مسؤولية وحدها.
1: تقصد في مهرجان
0: كارتاج والحمامات وبوغرنين وغيره
1: استنزاف للمال العام.
0: كارتاج وبوغرنين استنزاف للمال العام ومال مال المواطنين. احنا لا حتى لا قدر الله كي نتعداو بخسائر راهو لا تعوضهمنا لا تمويل عمومي ولا غيره. وهذا مهم في جمعية مهرجان اللي عاشت لحد اليوم. معناها ساعات نقول لهم انا وانت كنت طرف فرح وتعرف الهيئة نتاع المهرجان تبدا تهز وتثبت في راسها كيفاش تمشي العام نتاعها كيفاش تعمل الدورة نتاعها ما عندهاش ذا. وحاجة مهمة راهو الناس لازم تعرفها انه
1: فما عائلات راهي تعيش من مهرجان بن
0: زايد. لا فما مهرجان بن زايد
1: كان دائما يخدموا على طول العام
0: كان التمويل العمومي نتاعو 300 ألف دينار. اليوم احنا في الدورة 43 صفر مليم.
1: علاش صفر مليم؟ ساعة قبل ما نتعديو للتمويل العمومي باش نحكيو فيه خاطر بالكدي سي لطفي نحكيو على نجاحات السنة برشا عروض في مهرجان بنزرت الدولي. شفنا الصف شفنا ان الحقيقة فرحانة برشا بالجمهور اللي دخل وعمل جو في بنزرت خاطر بنزرت ما عندهش متنفس بخلاف مهرجان بنزرت الدولي. احنا نقولوها ديما الجمعيات السي بي الجمعيات متاعنا اللي ديما هكا يفرحونا. دونك مهرجان بنزرت الدولي مهم جدا ثقافيا في بنزرت. نفرح كيف نشوف الكم الهائل متاع الجمهور هذاك. تبقى كيف نشوفوا النجاحات هذيك نقولوا اكيد فما عروض العام الجاي باش تتعاود اكيد ناجحه دونك اكيد لازمها باش تتعاود. انا هو العرض اللي نكونوا متاكدين من السنة للعام الجاي باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 44.
0: بون فما حاجه في بنزرت ديما كيما الملح متغيب على طعام اللي هي الزياره.
1: دونك متاكدين هكا من غير ما تتفاجئوا في الندوه الصحفيه نتاع الدوره 44
0: راح يقولوا زياره موجوده
1: بما انه الجمهور طالبها دونك
0: وعقد صوفي
1: ايه؟
0: هو العقد الوحيد اللي صوفي اللي ناجح تو في تونس
1: ايه؟
0: وقت اللي تشوف العقد نتاع الزياره اللي قاعد يجدد في روحه والسولداوت اللي صار من الناس
1: دونك مهرجان بنزرت الدول اللي العام الجاي زيارة
0: اكيد
1: موجود
0: اكيد
1: متاكدين انا باش نحرق لكم البرمجة نتاع دار 44 ثاني عرض نحب عرض اجنبي انا
0: والله عرض اجنبي بعد النجاح الفني والجماهيري والمادي نتاع ادم اكيد نعاودو ادم كان يجي لتونس
1: حضروا روحكم ادم العام الجاي على ركح مهرجان بنزرة الدولي هكا سكوب خلينا نخرجوا فاصل ونرجعكم بعد شويه هكا نخرجكم فاصل بسكوب

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق نوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم ان لارج شوا في اللي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57 039 00. We'll be right back.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات راديو اوكسيجين اف ام دقيقة 35 في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. التعادل السلبي بين النادي الرياضي البنزرتي و اولمبيك بيجا. دونك نرجعوا لكم كل ما يكون فما جديد على موجات راديو اوكسيجين اف ام باش نواصلوا. حضر معنا سيد لطفي صفيقتي مدير مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. حكينا على رهانات الدورة 43، حكينا زادة على الميزانية وأكثر العروض اللي أنعشت كاسة المهرجان. طبعا باش نحكيه على الميزانية اللي فما جزء منها نورمال ما يكون ممول من الدولة، يكون ممول من وزارة الثقافة التونسية، بما أنه مهرجان ثقافي، بما أنه مهرجان يخدم في الثقافة في تونس. دونك نتصور اللي المنحة مشرفة سي لطفي صفيقس.
1: والله الحمد لله احنا ساعة مش من وزارة الثقافة، ناخده من مؤسسة الوطنية لتنمية الأنشطة الثقافية واللي هي باش نقولها منعرف توا فما لغة جديدة اسمها تذاكر المصالح. تذاكر المصالح في المؤسسة هذه في أبهى حلة لها، بما أنه المديرة انت المؤسسة هي بيد مديرة مهرجان كرتاج وحاجخنا الطلبات متاع المؤسسة. ساعات جيك في اخر وقت قولك اسمع نحي لي اسم مؤسسة من فوق، حط لي كذا، اسمع نحيني من لافيش بيانسو ديما بالتليفونات عن طريق المندوبية اللي بربهتنا سنة. احنا باش نقدم الملف يلزم قبل شهر من الدورة يعني الدورة تبدأ نهار 17 جويلية احنا نهار 17 جوان يلزمنا الملف يكون موجود في المؤسسة. احنا بعثنا الملف 17 جوان
0: باي
1: لحد اليوم ما نعرفوش نضيع عنا تمويل وما عناش. اللي زبهتنا انه البارح في الليل بعثونا مراسلة يقولنا في ديكم 7 ايام باش تحضروا الورقة الفلانية الورقة الفلانية الورقة الفلانية، والمراسلة دي خرجت نهار 1 سبتمبر وصلت لنا احنا نهار 4 سبتمبر. وقل لك نهار 7
0: غدوة
1: اللي هو بعد غدوة اللي هو نهار حد ونهار راهو اخر اجل باش الملف هذا كله يكون عندنا. علاش قعدتوا تتسناو شهرين باش تطلبوا منا هذا واكثر من هذا؟ خلينا نقول فما واحد حاجه، فما طلب انا نتحدى كل الخبراء في تونس في الماليه العموميه وفي الماليه الخصوصيه انه ورقه هذه موجوده. مؤيدات الصرف الكامله للمهرجان مسجله بالقبض المالي.
0: بما معناه؟
1: معناها كل فاتوره ناخذوها من عند فورنيسور لازم نسجلوها في دار المال. يتسجلوا العقود هي تتسجل واحنا عقودنا كل مسجله وباش تعطينا الترخيص هي للعقود الاجنبيه لازمهم يتسجلوا. اما فاتوره تتسجل بالتسميه هذه هو مؤيدات الصيف الكامل للمهرجان. حاجة أخرى، احنا جمعية والمرسوم 88 تاع 2011 يقول راهو التقييم المالي راهو سنوي مش الدورة، وفما مراقب مصاريف وفما كوميسير كونت وفما يتسبب في محكمة المحاسبة
0: اللي هذا مازال ما تعملوش.
1: لا تعملوا نتاع 25 تعملوا والملف عند المؤسسة.
0: نحكيو على 2016 هما طالبين 2016 ولا 2015؟
1: هما دورة ما نعملوش ميزانية نتاع دورة، نعملوا ميزانية نتاع سنوية. أما هي مؤيدات الصرف مسجلة في القبضة بالله الخبراء المحاسبين.
0: سؤال باش نزيدوا نفهموا، هل أنه صارت الطلبات هذه في السنوات اللي الفارطة؟
1: لا. حاجة أخرى، علاش بعد
0: يعني
1: الدورة؟
0: يعني على مدى 43 دورة الطلبات هذه ما كانتش موجودة.
1: إيه. خاصة من يقول لك ما يصيرش الطلبات الكل مستعد نسمعها. مستعد. إلا مؤيدات الصيف الكاملة للمهرجان. وحاجة أخرى، ما يصيرش خلينا تحس النية. علاش تبعث مراسلة تخرج أنت من عندك للمندوبية البرومي ما تجيش قال شنو الايميل ما يخدمش، تجيني البارح في الليل ولا عشية مخر عندي
0: على حد علمي ما فماش ميل ما يخدمش
1: فوالا
0: انت فهم اكثر
1: ويجي ويقول لك البرومي معناها مراسلة خيش نهار واحد نظم كنا سبعة المؤيدين لكم تاش معناه التقييم الأدبي والتقييم اللي حجوك للدولة مزيلت ما فاتش شو معناه مزيلت معناه مزيلت فما مصايف
0: وهل أنه مزلنا نتعاملوا بالمراسلات في الإدارة التونسية ما أنت
1: والله لا مراسلات سبعة أيام ما هو أمش قلت وذلك في أجل أقصى سبعة أيام من تاريخ إرسال هذه المراسلة مش وقت اللي وصلت لك يا تجد مثلا أنا أرسلت لك النهار واحد
0: نجم تخلط نهار التليوف
1: لا تجد حتى بعد 15 يوم غاو عيب نتعاملوا هكا مع جمعيات مع جمعياتنا وحاجة أخرى يندرى هذايا باش ما تعطيوش تمويل عموم ميساج قولونا
0: انتم قديش طالبين كمهرجان
1: احنا طالبين يرجعونا كما كنا كما كنا وفما مهرجانات
0: قديش كنت
1: احنا كنا في مهرجان بزاد كان 300
0: عام قديش
1: 4 سنين تالي 5 سنين تالي عملوا نقصوا
0: احنا انا عملوا قديش
1: 50,000 و 50,000
0: يعني قبل... من 300 مليون نتيحوا ال 50 مليون
1: وكانت الإجابة متاع مديرة المؤسسة واللي أنا قابلتها مرتين أنا والمندوب الجاوي تقول لي أنت مهرجان كجمعية رابحة نعاون الخاسرين معناها نعاون الفاشلين لمزيد الفشل ونعاقب الناجحين أنت تخصص تمويل أنا وقت يكون عندي تمويل عمومي يستجيب لطلبات نتاع المهرجان نزيد غرفة في المستوى نتاع البرمجة ونزيد غرفة في المستوى نتاع التنظيم ونزيد غرفة في المستوى اما في الخطب ينظر الناس كل تنظر وفي التطبيق كل حال احنا ما نظرناش عليهم لكن قمنا بواجبنا وانت قلت قبليك محلها بالزيت في السيف المهرجان كيفاش الناس تجي فرحانة احنا كانت مهمتنا انه الناس تفرح الناس تفرحت
0: انا وقت احنا بنزرت سي لطفي تعب سياحيا معناتها خلينا نقولوها معناتها ما عندناش سياحة داخلية على الاقل مخلف غير الملح ورفراف معناتها هكا في الصيف يحيي وكل شيء اما راهو مهرجان بنزرت الدولي براتيكمون هو الوحيد اللي نجم يخدم السياحة في بنزرت يعني كان شفتوا وتلة في بنزرت قاعدة تخدم راهو في المهرجان وقت المهرجان يجيو يتفرجوا في الفنان نتاعهم المفضل ويبيتوا في بنزرت وياكلوا كسكروت وياكلوا ساندويتشات ويدخلوا للريستورانات غراس ا مهرجان بنزرت الدولي ما انت ما عندناش حاجات اخرى بخلف شويه بحر وشويه دونك نورمالمون نزيدوا شويه في
1: انا شنقول انا اقول الحمد لله يا ربي بصراحه على القليلة جهويا ولي بنزرت بلديه بنزرت اطارات اللي بنزرت اوزمون فايقه في الكلام تقول فيه انت تو واللي واقفه مع المهرجان اوزمون نقول لك الانتوراج نتاع المهرجان لو كنت ترى الرحبه والقهوه اللي موجوده والناس اللي موجوده غادي قديش يحبوا المهرجان
0: حتى
1: قديش يحبوا المهرجان الناس في البلاد الناس حتى الناس القليبيه اللي يبيعوا في في في في الزراعه واللي يبيعوا في
0: يعني الناس حاجات احنا ما نحسبولهمش هكا ما نعطيوهمش اهتمام اما حتى اللي يبيع المشامم حتى اللي يبيع الكاكي اللي يبيع الميل جيزوز الناس اللي تسترزق معناتها تري تخدم على رواحها
1: انا شكون يبيع في الشيبس
0: انا معاه مثلا مهرجان بنزرت الدوي يولي شهرين باغ اكزومبل علاش لا
1: واش خاص علينا
0: خلي بنزرت تتناوش خلي بنزرت مادام لقينا حاجه تفيق البلاد خليها تفيق
1: والناس فرحانه والناس شيخه والتاكسيست يخدم واللوجيست يخدم والناس كل تخدم والناس فرحانه يا اخي مقلق المؤسسه الوطنيه لتنميه الانشطه الثقافيه ووزاره الثقافه بنزرت ومهرجانها مقلق
0: يعني انت تحكي هكا من باب كونه فما صعوبات في التمويل العمومي
1: لا ما فماش تمويل عمومي بالكل من عندهم مش فما صعوبات وفما عراقيل اللي قلقنا راهو العراقيل اكثر منه ما تحبش تمول ما تمولش ما عندكش فلوس مش لازم ايه ما زاد ما تحيقلش ما تجيش تقول احنا راهو التمويل نتاع العروض الاجنبيه للجمعيات فات ونلقاو بعد ما يوفى مارجان كارتاج 10 عروض دوليه للجمعيات فسرونا من جبتوهم الفلوس هذوك
0: تقصد في هيفا وآدم
1: الكل على بكرة يابيهم الكل مو جمعيات مش مهرجان كارتاج مهرجان فريق الوطني ما هكا ولا المهرجانات الدولية وحاجوها قلت وراو يزم كوغاشوغوت يزم مستوى راقي انا نتحدى اي مهرجان في تونس عنده بنية تحتية خير مهرجان بنزرت بما فيهم الفريق الوطني نتاعه بما اللي تحب احسن بنية تحتية بشهادة الفنانين والموسيقيين والناس كل بالامكانيات انت جمعية مش بامكانيات الدولة ومش باطارات الدولة لانه مهرجانات اخرين تتذخ فيها اموال الدولة وتتذخ فيها اطارات الدولة احنا بامكانيات الجهه الجهه والجامعيه اكهو.
0: شفنا برشا اشغال في المونديال نتاعك سي لطفي. التمويل منين كان؟
1: التمويل هو من زوج جهات بالاساس، جمعيه مهرجان بن زايد الدولي وبلديه بن زايد،
0: من المداخيل معناها نتاع العروض،
1: نتاع العروض ومن المداخيل نتاع الجمعيه. وقت اللي البنيه التحتيه اول حاجه بدينا بالحاجات المخطره في العام الاولاني القوس
0: سيانة.
1: والضوء واللي دخلت فيه
0: ما بصيرش الكارثه، خاطر انا واحده من الناس راني كنت عضو هيئه مهرجان بنزرت الدولي وكنت اكثر حاجه تخوفني هي القوس، معناتها انا في كل عرض نبدا عناية على القوس.
1: القوس والقوس صيفت عليه بلديه بنزرت 27000 دينار باه، والانسلاسيون تاع الضوء الكل اللي تعاود اللي كانت كارثه
0: وضعيتها كارثيه باه،
1: 180000 دينار بلدية بن زايد و 20000 دينار جمعية مهرجان بن زايد، وفي أبل دوف وكذا وبمواصفات دولية
0: باهي
1: باهي. باقي السيانات الكل
0: هاو كي نقولوا بلدية بن زايد معناتها لهنا الدولة قاعدة تنفيستي في المهرجانات
1: يا حبوك. أنا شقلت قلت ولاية بن زايد وبلدية بن زايد امبليكي 100% في المهرجان
0: باهي، لهنا نحكيوا على هيكل الدولة، معناتها لهنا الدولة كدولة قاعدة تنفيستي على الثقافة.
1: الدولة خاتي وزارة الثقافة كلها مع مهرجان بن زايد بهياكلها
0: اللي يعجبني بإطاراتها هو الصراحة
1: بإطاراتها برئاسة الجمهورية بوزارة الداخلية بوزارة الدفاع الوطني، لأنه احنا من الناس اللي ما تعرفهاش أكبر الاتفاقيات بيننا وبين جيشنا الوطني سوى العسكريين والجزرنات بأي أشخاص وكذا، كل مؤسسات الدولة في بن زايد وفي تونس مع مهرجان بن زايد الدولي الا وزاره الثقافه وهياكلها. وهذا تقولي كيفاش اللي تاع الثقافه هو ضد الثقافه؟ اي نعم لالا، ولولا تدخل ولي بن زايد وعظام السواب ما كانتش تكون فما عروض دوليه في مهرجان بن زايد السنه.
0: هذا اللي يفسر عدم وجود وزيره الثقافه او اي ممثل على الوزاره في العروض في بن زايد؟
1: والله كشي عندهم عروض أهم ولا عندهم أماكن أهم ولا، أنا شفت الزيارات كانت رغم اللي إحنا بعثنا دعوة رسمية لسيدة وزير الثقافة
0: في كل العروض ولا في عروض معينة؟
1: في الافتتاح حبينا تشرف على الافتتاح أكهو، معناها بعثنا لهم مراسلة
0: مجي حد
1: مجي حد
0: حتى شكون يعوض لي؟
1: لا لا لا بالطبيعة ويلي بن زايد هو افتتح بالنسبة لي نحن هو ممثل رئيس الجمهورية وإحنا كيجي ويلي يفتتح مهرجان بن زايد معناها رئيس الجمهورية جاي افتتح
0: صحيح.
1: وبما أنه السلطة الجهوية الإدارية والأمنية والعسكرية كلها مع مهرجان بن زايد، بالنسبة لي أنا رئيس الجمهورية مع مهرجان بن زايد، الوزارة الثقافة أو مؤسسة من مؤسسات وزارة الثقافة عندها إشكال مع مهرجان بن زايد، مش الدولة عندها مشكلة.
0: شنو اللي يخليك تقول هك؟
1: التمويل، انه يهبط من 300 يهبط 50 وبين 19 وتبعث مراسلات فيها سوء نية عندي.
0: هل انه اللي صار مع مهرجان، انت اكيد عندك علاقة مع مديري مهرجانات اخرين؟
1: نعم، في المهرجانات الاخرين عندهم تمويل اكثر منا، مثلا مهرجان سوسة وصديقي خذ التمويل العمومي من المؤسسة قبل الدورة وتقريبا مرتين وشوية قد مهرجان بن زايد.
0: بعثوا كيفكم في الاجيل كيفكم
1: كيف كيف كيف كيف, كيف كيف كيف كيف احنا طلبوا منا من الاول قالوا لنا اعطينا التراخيص نتاع العروض الاجنبي باه، احنا بعثنا لهم التراخيص المبدئيه، هما تراخيص من عند وزاره الثقافه.
0: لحظه ما نجمش نفوتها الحقيقه الديتاي هذايا سي لطفي، كيفاش زوز مهرجانات جمعيتيه كيف كيف نفس نورمالمون شروط نفس التمويل؟
1: لا مش نفس التمويل، يعطيهم مهرجانات الاخرين اكثر من احنا، اما خاطر المهرجانات هذوكم خاسرين.
0: علاش مهرجان بن زايد الدولي عنده طاقة استيعاب أكثر، مهرجان بن زايد الدولي عنده مصاريف أكثر؟
1: يقولك أنت لابس عليه، نعاونوا الفاشل باش يزيد يفشل ولا نعاونوا الخاسر باش يزيد يخسر؟ هنا باش نخمم أنا، أنا حياتي كاملة عايش في مؤسسات خاصة، تعلمت هكا، تعلمت إني ما نخسرش، يلزم تكون عندي موازنات مالية محترمة ومعقولة، مش أنا نتكى على الدولة يلزم تعطيني الدولة باش نجم نصرف على المهرجان. لكن مش معقول انه مهرجانات كيفك وبطاقة استيعاب كيفك وتاخذ اكثر منك تمويل
0: اقل منك؟
1: لا، حتى بطاقة استيعاب اكثر منك، حتى كيفك معناها
2: علاش هما تمويلهم اكثر منش ده وقلت قبل ده غانا منش مواطنين درجة ثانية بنزلت غاي معيش مواطنين درجة ثانية غاي درجة اولى وسيد الرئيس وقت اللي عيننا في اقليم واحد معناها غانا رقم واحد بنزلت وباجة وجندوبة وكيف السليانة غانا رقم واحد يحبوا في وزارة الثقافة ولا ما يحبوش احنا رقم واحد منش رقم اثنين
0: بي لعل البرمجة ما عجبتهمش في وزارة الثقافة لعل البرمجة ثقافيا ما عجبتش
2: والله بالنسبة للعروض الدولية تقريبا احنا والحمامات كيف كيف واللي هو من مهرجانات المحترمة جدا في تونس واللي هو مؤسسة تبع وزارة الثقافة
0: الفيزافي هو مندوب الثقافة في بنزرت
2: مندوب الثقافة مسكين يرحم والدي التمويل الخاص اللي هو
0: تفسير على الأقل
2: خلنا نشوف خلنا نوريكم اللي هي مستهدفة من طرف المؤسسة وزارة الثقافة برك المهرجان احنا عنا حفل افتتاح يقع تمويل من مندوبي الثقافة 25,000 دينار في تاريخه وفي اجاله وقع منح مهرجان بن زايد 25,000 دينار من مندوبي الثقافة
0: بأمور امريكا
2: كيما سناك واكثر من هذا عملاو وتعملاو كان 20,000 ومن بعد زادونا 25,000 باه ولاد بن زايد كان التمويل نتاعها 5,000 دينار بعد النجاح نتاع عملاول رفعت لنا 13,000 دينار وخلينا فلوسنا في وقتها وكذا يعني مؤسسة في ميلافات
0: الترفيع هذاك كاينه ريكومبونس على خاطر المهرجان قاعد يخدم ولازم يزيد يخدم
2: يعني وقت اللي يجي مجلس جهوي لولاية بن زايد من 5,000 دينار واللي هي نعتبرها كأنه منحة رمزية أو معناها حسنية هنا نعاونه في الجمعية معناها يرفع لك تقريبا أكثر من مرة ونص يعني من 5 ما نخوش رقم 5 أنا ليه من من من 5 تطلع ل 13 معناها إضافة ب 150% وزارة الثقافة مندوبية الثقافة زيد 5,000 دينار معناها ترفع لك في منحة الافتتاح والمؤسسة والوزارة من 300 تهبط ل 50 ومن 50 تقول لك هاو غدوة هاو بعد غدوة هاو الجمعة الجاية هاو إيجي جيب لي الورقة الفلانية جيب لي التصرف المالي نتاعك الكل باش نعطيك جزء
0: يعني حتى مهرجان بن زايد الدول يعاني من أرجع غدوة
2: أكيد
0: اليوم نحكيه على منظومة معناها قوية برشا واليوم رانا كي نحكيو هكايا نحكيو بألم عندنا واحدة من الناس كي نسمع هكايا نسمع برشا وجيعة على خاطر كنت نتوقع كونه مهرجان بن زايد الدولي بالنجاحات اللي قاعد يعمل فيهم بالإنجازات اللي قاعدين يسيروا في مهرجان بن زايد الدولي أنا الحقيقة نشوف حاجات تشرف بن زايد كيف نشوف خدمة قاعدة تخدم للوج البنية التحتية متاع مهرجان بن زايد الدولي الحاجات اللي تحسنت في السنوات هذية برشا حاجات اللي نقول لك عليهم شابو باس لطفي سفيقس وكنت نتوقع اللي ما انت باش يكون فما تشجيع من وزارة الثقافة
2: خلينا نحكي حاجة اللي ما صارتش في تاريخ الجمعية تاع المهرجان او اي جمعية في تونس تابعة مهرجانات هو التدخل في مستوى السوق نتاع الاثار تاع الحسن الاسباني هي باشغال وتمويل بمية في المية من جمعية المهرجان إصلاح السوق اللي كان فيه خطر على اللي داخلين المهرجان وبرخصة ومتابعة فنية من معهد التراث اللي هو مؤسسة تابعة وزارة الثقافة زادة يعني طلبنا الترخيص وصلحنا السوق الداخلي للمهرجان المسرح الهواء التعلق ببن زايد والحسن الإسباني صلحناه على كلفة المهرجان المدخل الرئيسي وقع إصلاحه من طرف جمعية المهرجان لو نحكيه على إصلاح أثار إصلاح أثار معناها بمراقبة صحيح
0: خدمة ومهندسين و...
2: لا هي بصحيح بمراقبة من معهد التراث لكن بتمويل من جمعية مش من الدولة يعني اللي صرفناه احنا على المهرجان وعلى المسرح 4 أو 5 مرات قد التمويل نتاع وزارة الثقافة اللي صرفناها احنا على وزارة الثقافة اكثر من التمويل نتاعها مش معناها ما عندناش امكانيات باش نصرفوا لكن
0: يقول القائل توا الناس اللي تسمع فينا يقول القائل توا هيئة سيلوت في صفيقسي مهرجان بن زايد الدولي عندكم الامكانيات باش تصلح الاسوار باش قاعد تعمل تحسن في البنية التحتية هل أنه 50 مليون اللي بتاخذها من عند وزارة الثقافة شلون مش تزيدك معني علش ما تستغنيش عليه؟
2: يا رحم والدي حقي لك حق هذاك حق كما مهرجان الأخرين. أنا من حقي باش ناخذ منحة للجمعية متاع المهرجان ماهيش مزية ولا ماهيش
0: يعني كيف المهرجانات الأخرين
2: ماهيش تمن علي المؤسسة قاعدة تعطي فيها في صدقة ماهيش تمدلي من مكتوبها في صدقة مش نعيش بها وفما
0: يعني طالب المساواة
2: طالب المساواة ونحب نكون أنا كما مواطنين تونس كل المواطن في سوسة ولا في تونس ولا في صفاقس ماهوش أعلى درجة من مواطن البنزايت وجمعية مهرجان بنزايت ماهيش أقل درجة من جمعية مهرجان الخيل أمام أعلى درجة في التصرف وفي حب البلاد وفي خدمة المهرجان وقت اللي نوصلوا لبنية
0: هنا يسمعوك مديري المهرجانات الأخرين يقول لك هذه مزايدة في حب البلاد
2: مزايدة اي مزايدة مسيرش انا مزايد وقت اللي
0: حتى المهرجانات الأخرين قاعدين يخدموا
2: لا يخدموا على راس العين اما فما حتى جمعية متاع مهرجان تبني في البنية التحتية الدولة تبني الدولة تصلح وفي المهرجانات الكل ونعرف ايش نقول مهرجان بنزرت البنية التحتية جمعية المهرجان اللي صرفته أكثر برشا من اللي صرفوه في مهرجانات أخرين في بلايس أخرين احنا كل حال وقت اللي نزيدوا 700 في السين وقت اللي نعملوا لي بيلي لو عملته جمعية المهرجان لو وقت اللي يجيونا قبل بنهار وبنهارين يقولوا ويني مكتب الخبراء باش يعطيوك الترخيص باش تعلق السنو قبل 48 ساعة رغم اللي احنا خدمنا بالمواصفات الدولية والحمد لله كان عندنا مكتب خبراء باي واعطانا الترخيص المواصفات راهو حاجات قادات بجمعية راهو ما يصدق حتى حد انه جمعية تخدم فيها
0: دونك لهنا نفهموا اللي فما مشكلة دونك لهنا خلينا نقولوا هيئة مهرجان بنزرت الدولي مش راضية على المراسلة هذية اللي صارت الاجيال متاحها كيف كيف
2: انا خلق لك حاجة احنا مش نوريه القدرة والقدرة متاع الجمعية راهو باش يقع الإجابة على المراسلة بوثائقها الكل نهار اثنين الصباح
0: وقتاش باش تسجل
2: لا هذيك ما تجيش على خاطر باش نراسلوهم باش نقولوا لهم راهو في القانون نتاع التونسي في القانون التونسي
0: راهو
2: الفاتورات ما تسجلوش
0: أتبري قداش من فاتورة
2: يعني كي نقولوا على 2 مليارات 800 يعني شيء يضحك
0: باش نحكي معناتها على كم
2: نتاع فاتورات احنا صحيح عندنا أكثر من 21 عقد راهو مسجل
0: ايه
2: خلينا نقول للسيد اللي حضر المراسلة واللي بعث المراسلة احنا تقريبا 132 ألف دينار خلصنا وزارة المالية سنة هذا ما خلصناه محنا وعقودنا كل مسجلة أما فاتورة تتسجل عمانكم راهو كان يسمعها أي واحد راهو كل يضحك عليكم
0: يعني نحكي على فاتورة الماء فاتورة الضوء
2: أي نشوف سجلوهم أنا باين راهو عيب راهو وكان هما يقصدوا بها حاجة أخرى راهو اللي ساغ المراسلة سيارته خايبة برشا كان يقصد بها العقود
0: يعني لازمك على القليلة شهرين باش تلم الفاتورات الكل
2: تليه تم غير وزارة المالية ما تقبلش انك تسجلك شو تسجلك فاتورة يعني يضحكوا علينا يضحكوا علينا غير بصراحة اللي كتب المراسلة اكيد يقصد حاجة اخرى هو امانة كيما قريتها
0: ان شاء الله ان شاء الله نسمع عن قريب كونه الازمه هذه تحلت ومهرجان بنزرت الدولي خذا المنحه نتاعو ورجعت للسوم اللي مستانس ياخذها مهرجان بنزرت الدولي خاطر كيف ما قال سي لطفي كل مهرجان نجح ماذا بينا نزيدو نرشحوه ونعاونوه باش يتقدم سي لطفي خلينا نتعداو بيها الحكايه هذه على خاطر الحقيقه اكيد حتى المستمعين راهم بهتوا من التفاصيل هذه والتعجيز ولو انه ما نصورش يبهت خاطر هذا المعطي هذا اللي نعيشه فيه يوميا حتى في حياتنا سيرات في بي نحكيه على مهرجان كبير كما مهرجان بنزرت الدولي دونك باش نحكيه على تفاصيل أخرى تنظيمية ما أكيد نسرين توا تأكدنا على الفاصل خلينا نرتاح وفرد المرة ميرسي بوكو نسرين نرجوكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أف أم
3: تبليسيتي في رامي ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
4: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
5: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
6: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعت الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو رون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: ألو؟
11: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
11: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
10: أما منين نبدأ؟
11: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
12: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: Oxygène.
1: Oxygène. Mise à jour. مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزة جور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygène.tn. نرجع بكم الملعب 15 أكتوبر ببنزرت، أولمبيك بيجا متفوقة بهدف مقابل صفر للنادي الرياضي البنزرتي، نلعبوا في الطريق

0: لكن اكيد كونه فما صعوبات فما مشاكل في الدوره 43. ما خليني نسال سي لطفي يعطيني اكثر تفاصيل، لكن باش نسال اكثر حاجه قلقت الهيئه في الدوره 43
1: هي الامكانيات الماديه بالاساس ولا وحاجه اخرى التنظيم اللوجستي، لانه تفاجأنا بحضور كبير من برا من بنزرت، وكان فما تنسيق في مستوى كل هيكل نتاع الدوله. نعرفوا اللي احنا مثلا في بنزرت عندنا رفعات المعتاده نتاع الجسر
0: المتحرك
1: والاستثنائيه، وكان ديما التنسيق مع ولايه بنزرت ومع وزاره التجهيز باش نشوفوا وقتاش الفتحه نتاع الجسر كيف كيف الناس اللي تجيز متقة تسكرها تقة بلايسها تقة وكذا. معناها تنظيميا كانت صعيبة، وبصراحة معنا تجهيزات عنا تجهيزات جديدة في مستوى مثلا السونو وكذا، كنا عملنا اللي بيلي جدد اللي احنا مش متعودين عليهم. كنا في كل ليلة تقانا نخمو، لكن التنسيق والخدمة قلب صافي ووافي. معناها بصراحة نقول لكم ولي بنزرت ولا مدير إقليم بنزرت ولا رئيس منطقة بنزرت الأمن ولا كل قوات الأمن، معناها فما تنسيق كبير بيناتنا. تقانا الأربعة متاع العشية الخمسة متاع العشية نبداو سير بلاس الناس كل ونحطوا طريقة العمل، وعلى ذلك نجحت تنظيميا لأنه كنا نخدمه بمحبة وبقلب صافي ووافي. معناها وقت اللي تبدأ إطارات الأمنية والإدارية تخدم مع بعضها وتنسق مع بعضها اكيد فما نجاح. وكنا ما نروحوا الا ما يروح اخر انسان من الباركينج، مش من المهرجان برك. الناس تخرج وكان تنظيميا، حتى الجمعيات لو الهلال الاحمر كان واقف معنا مليح، نتاع السلامه المروريه جمعيه السلامه المروريه زاد وقفت معنا. معناها فما برشا ناس تداخل في المهرجان اللي تخليك تخدم براحه وتخليك تحاول باش تنجح. وبصراحة رغم اللي الحضور الجماهيري ما كانش فما برشا سولد اوت، لكن كي نحكيه على أكثر من 100,000 دخلوا المهرجان من زايد، أكثر من 100,000 نحكيه كان على 30 يوم ولا أكثر شوية، 100,000 دخلوا المسرح لهواء الطلق، له كمية كبيرة من الجماهير. وهذه ناس تدخل وتخرج ولباس والحمد لله يا ربي أنتوش لبوا يا ربي لك الحمد. عروض فنانين كبار، فما تقاليد جديدة عملناها واللي هي لقت استحسان، وإحنا فرحانين بها. اللي صارت إنه وقت اللي ناس تهبط لك الفيوبور تحوس فنانين كبار كيما إياب توفيق كيما بوتشار يعمل دورة ويخرج على المواقع متاعه، تعرف هذوما ناس تتبع فيهم برشا
0: فيديوهات
1: ترويجية بنزرت. أنا جيت تصور متاع بوتشار اللي هبطوهم في الفيوبور قلت له مش هذا الفيبور اللي نعرفه أنا. معناه لأنه عندهم ناس عندهم طريقة متاع تسويق كبيرة برشا للصورة متاعهم للصورة متاع الأماكن متاعهم. معناه وقت اللي هالفنانين هذا كل يجيوا ويعملوا دورة في البلاد ويسوقوا البنزرت، فما صورة اللي دارت تقريبا العالم العربي الكل بين روف ماهر ووائل جسار بالمظلة راو في لبنان عملت شيء كبير التصويره. ابريتو هذيك التسويق لصوره تونس الجمال تونس، لانه الناس حبت.
0: بما انه حكينا على التصويره هذيا، نسبه ريفاك على لي ديو على المسرح
1: صعب يا فرح.
0: مش تعودها
1: ليه؟ ما نعاودهاش، هي صعيبه.
0: علاش كانت موجوده الفكره بالاساس؟
1: هي والله كيما التحدي، والا تعرفك اللي اجى نعملوا حاجه
0: ما عمل حد، اعطت اكلها كيما نتاع رؤوف ماهر وائل جسار، معناتها عملت معناتها سكسي رهيب.
1: هو لي سكسي هايلين، ايماج البقا هايله. نحن تكتمنا 14 دقيقه و9 دقائق بين زوج فرق، مش نحكيو على فرقه واحده ولا نحكيو على نمط موسيقي واحد. لو فما شكون قال لنا قاعدين نعملوا في عجب المايونيز، لو بتجيب زوز فنانين بأنماط موسيقية مختلفة.
0: اقتنعت لي الفكرة ماهيش
1: صعيبة. صعيبة باكشة.
0: صعيبة ولا ماهيش ناجحة؟
1: ليه نجاحها كان اللي راهو من البقرة يعمل 6 سنين كيف ناس فرحانة.
0: إيهاب توفيق وإيمان شريف نجحت الفكرة؟
1: نجحت الفكرة، مش خايبة راهو. وحاجة أخرى راهو ب25
0: إيمان شريف في الندوة الصحفية قالت لي هي ما عادش تحب تعاود التجربة، تحب تولي تطلع وحدها شخصين.
1: ايه من يسألش كل واحد ورايه، احنا التجربة احنا عملناها مش هو ما عملوه الفرق.

0: جي فنان قال اجي نعمل التجربة.
1: ولا جات الفكرة من هيئة المهرجان وإلا من ليزامبريزاريو
0: مع زوج ما بعرنا
1: متعهدين.
0: ما بعرنا لأنه كيفاش كانت العملية؟ نحكي على زوج حفلات إيهاب توفيق ما شو اسمه وائل جسار وروف ماهر ومرتضى وشامي هذيما الأربع فنانين هما متاع متعهد واحد معناها نفس النوع. بالنسبة للإيمان شيف ويا بتوفيق المتعهد قال بما أنه فما دو ديو إيش نكملوا توازيام ديو شكون تحب نجيبه وبديت وقتها النقاش على شكون نجيبه مع إيهاب توفيق واستقر هاي على إيمان شيف.
1: هو احنا مستنسينا مرتضى كيف يكون في بنزرت يعمل السولد أوت قبل بنهار كي حطينا مرتضى مع الشامي اللي هما كل واحد على روح ولا فما مقارنات والجمهور متاع مرتضى وكأنه نفرم الفكرة وما جاش جمهور الشامي مدده كيف كيف صارت كل المشكلة هذيك متاع الجمهور ما يحبش يحضر الزوز فنانين.
0: لا لا مش هيك
1: وكأنه نقص العدد. انت تتخيل كان جاي مرتضى وحده شخصين
0: كان جاي مرتضى وحده التسكة بـ20 و25 باكونت الزوز تسكى بـ40 لكن حتى التجربة متاع إيهاب توفيق وإيمان شيف اللي تذكر كانت بـ25,000 دينار يعني كل فنان بـ12,500 كان نقسموها هكا معناها يعني بأسعار تافهة وما نجحتش كما حبينا. إيما راهو حتى لو كانت
1: يعني الجمهور ما قبلهاش
0: لا حتى لو كانت عملوا كل واحد وحده راهو الجماهير كانت نفس العدد أو أقل شوي مش باش تكون كل حفلة يعني كان عملنا مثلا مرتضى باش يكون 7,000 وكي عملنا مرتضى والشامي ولاو 3,000 برك لا لا العدد نتاع الجمهور ما كانش باش يكون اكثر. راهو نحكيو على تنظيميا صعيبه يعني احنا كما جاوش عنا
1: مرتضى قاعد يعمل في السولد اوت في المهرجانات الاخرى وعملناه في بنزرت عمل السولد اوت
0: باه حتى الشامي عملوا عمل سولد اوت.
1: الشامي بطبيعته صارت عليه بوليميك في تونس.
0: وائل جسار عمل سولد اوت
1: اي صحيح
0: باكي عاودناه هو وروف ماهر بطل معاك
1: سولد اوت. وروف بيدو زيد عمل سولد اوت
0: معناها زوج عاملين سولد اوت كي حطيناهم مع بعضهم ولاو ما عادش يجيبوا اقل عباد.
1: هو هذاك اللي صار
0: باه ليه الكونجونكتيف تبدلت مثلا انا خان نقول لك فما فنانين وما نحبش نذكر باش ما نحوش حتى حد كل عام ينقص العدد.
1: الشامي مثلا
0: تعليه تاخذ بزوز خلينا ناخذ لطفي بوشنيق خلينا ناخذ امينه فيخت يا اخي امينه فيخت هو بيدو عدد نتاع عمله نتاع سنه فرق كبير هكا ولا هاي هو فنانه واحد العدد كان اقل السنه يعني الاكسبسيون تاع زياره العروض الكل كانوا اقل وفما اكسبسيون مغايره يلا نغني
1: مثلا خاطر لا غروند سوكسي لا غروند توندونس في في في
0: يلا نغني هي بيدها العام الاول عملت تقريبا 1000 وشوي العام الثاني عملت 2000 وشوي
1: علاش فما يلا نغني وبوتشارت لو كان بلكشي لو كان برمجت بوتشارت وحده يكون اكثر نجاح وكان برمجت يلا نغني وحده يكون اكثر نجاح يلا كيف يشبهوا لبعض
0: يلا نغني نجحت اكثر برشا معناها من عام الاول عمل تقريبا 5000 متفرج لو نحكيه لو عرض كبير ضخم بوتشار الناس مازال تعرفوش مليح في بنزرت على القيل عرفوه في تونس لكن في بنزرت ممكن يعملوا فيه مليح والاكيد كانت تتعود باش تكون احسن برشا وزوز انماط وزوز عملوا مداخيل وعملوا حضور جماهيري عام 66 كيف قلت لك انا راهو تقريبا بين العام الاول والعام الثالث يلا غني
1: معناتها من العام للعام فما
0: فما دي توندونس
1: اي
0: فما حاجه تطلع فما حاجه تعمل فما كذا معناها
1: لهنا مهمه الهيئه باش تعمل ولجنه البرمجه باش تعمل ليكيليبر معناها
0: يعني لو فيها مش العام الاول كيما العام الثاني كيما العام الثالث معناها يلزم وحاجه اخرى
1: كازو زيد مش كيما العام الاول كيف ما كيف
0: كازو جاي قبل 4 سنين وتسين مش وحده معناها لكن اللي عملوا كازو المره هذه عارف فوق جوي معناها احنا كنا لاحظت انه ياسر نخدمه على البوز البوزيتيف شو نقوله اول مرة عروض دوبل معناها وقت تجي تعمل دي سبكتاكل دابل معناها زوز فنانين في عقد واحد ما صعيدش في بنزل
1: خلصت القول هذي ما عادش تعاود
0: اكيد تنظيميا صعيبة برشا لو كان ما جاوش عندنا 6 لوجات ما نجموش زوز فرق وزوز فنانين وكذا هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية انه احنا قاعدين نقولوا اكبر اكران في تاريخ المهرجانات تركبت في كازو. غنيتنا نحكيوا على البوز الباهي يعني نقولوا راهو نحكيوا على 206 متر مربع اكرانات في حفله كازو. راهو التكلفه نتاعهم كانت على معناها كبيره برشا باش تعرض السبيكتاكل هيك.
1: الاكران هذيك كانت على حساب المهرجان ولا كازو؟
0: كانت اشتراك.
1: قد تكلفت؟
0: تقريبا 45,000 دينار بين اضواء وبين اكرانات او حاجه كبيره برشا. انا ما قلتهاش في حياتي.
1: يتعاود كازو العام الجاي؟
0: من العروض اذا كان وقع ايداع ملف علاش لا. عرض ناجح، جماهيري ناجح، فنان فرحان برشا ومهرجان فرحان.
1: واضح. اللي لاحظناه الناس الكل كونه السنه فما غياب للمسرح في مهرجان بنزرت الدولي، فمش مسرحيه. هل انه ما تمش ايداع دوسييت معناتها؟
0: هاك جاوبت. ما فهمش ايداع وتم ايداع ملف وحيد. وحتى الملف المسرحيه ما لقتش ولا الوان منشور ما لقاش نجاح المنتظر منها. بصراحه ما انا ما فهميش يعني ما جابوناش ملفات. ما نحبوش نعملوا مسرح، نحبوا نعملوا مسرح. باي واحنا كنا ديما كل عام زوز ثلاثة عروض. اما كيبدا ما عندكش عروض مين باش يجيب العروض؟ باش يمشي يجيبهم من بلاصه اخرى؟ ما عندكش. والمسرح خلينا نشوفوا، خلينا نقولوا بالمكشوف. انا توا سنه دوره ثالثه نتاعي. مش حتى مسرحيه شدت الناس. شويه كوثر الباردي معناها
1: شفنا معز اختتم القرهمينة في قرطاج، علاش ما تبرمجتش زيادة في بنزرت؟
0: ما وقعش ايداع ملف.
1: هل انه المهرجان ما يطلبش من
0: ما يطلبش؟ احنا خنقول لك بصراحة كان فما اتفاق مع وجيه جندوبي انه عنده مسرحية جديدة لكن ما حضرتش المسرحية.
1: كيكون ما فماش ايداع ملف ما يسعاش المهرجان، علاش ما يسعاش باش يعمل ليكيليبر؟ معناها
0: يسعى وقت اللي يمشي يشوف مسرحيات ولا يعني. احنا كان فما سفيان بن ظافر اللي هو مسرحي واللي هو عضو في لائحة المهرجان ومشي حتى تفرج في عروض معناها وما فماش حاجة شدته.
1: واضح.
0: وانا ما نحاولش باش نكون عبقرين في الحكاية. سفيان يفهم في المسرح، سفيان هو اللي يقترح على هيئة المدير. لا جاتنا عروض ولا تفرجنا في عروض تستجيب لمستوى مهرجان بنزرت الدول.
1: واضح. دونك
0: يعني احنا ولد عملاول مثلا، عملاول شنا وجيه جندوبي عرض من احسن ما فما، كوثر الباردي من عرض من احسن، وهذوما ناس جابت ملفات وتفرجنا فيهم وكذا ونجحوا يجيبونا عروض تنجيبوه.
1: رامي عايش، البوليميك اللي صارت بعد حكايه رامي عايش، شنو الاشكال اللي صار توا بعد ما وفيت الدورة ونحكيه فيه بأكثر تفاصيل؟
0: احنا كنا متوقعين انه تجم تصير حاجة في رامي عايش لانه صارت قبل ما انا في الفنان.
1: برشا حكيه على متعهد حفلات هو اللي كان سبب، تونسي كان سبب في الحكاية هذية. هل انه المهرجان يعرف كونه المتعهد هذية؟
0: المتعهد هذية عنده معنا عروض اخرين ونجحوا، وعروض دولية ونجحوا. وفما فرق بين المنظم والمتعهد، صار مش نبدا واضحين. المتعهد تقريبا عنده سنين الله، المتعهد صار مش متعهد. المتعهد عنده سنين الله تخدم معنا وما عنده حتى اشكال. لكن الفنان عنده اشكال صار قبل.
1: يعني المشكله منين؟
0: ما نعرفش.
1: انا متعهد من الفنان من
0: احنا ما عندناش تعامل مع فنانين، احنا بنتعاملوا كان مع متعهدين. وحتى الملفات يقع ايداعهم في وزاره الثقافه عن طريق المتعهدين مش عن طريق الفنانين وعن طريق المهرجان.
1: الغاء كيفاش صار؟
0: الغاء هو مراسلة رسمية من عند المتعهدة قالت لها سيقع الغاء الحفل نظرا لكذا الفنان وتشنية.
1: الأسباب شنية نظرا لي؟
0: عدم إمكانية جلب الفنان وكهو هذاش خلونا. لكن خلينا نقول لك على حاجة مهمة. احنا عمرنا اللي حطينا شرط جزائي في إلغاء العروض إلا في عرض رامي عايش. حطينا الشرط هذا.
1: كان فما حاجه استباقيه معني؟
0: لانه من 3 سنوات لاربع سنوات نفس الشيء، رامي عايش في بنزرت وقع الغاء.
1: معناتها جزائيا باش يكون فما تعويض مادي
0: اكيد.
1: نعم.
0: واحنا وقت اللي قالوا
1: من اداره اعمال الفنان في لبنان ولا بالمتعهد؟
0: لا المتعهد احنا قلت لك ما عندناش حتى علاقه بال بال بال بالفنان ولا بالمتعهد نتاعو في لبنان. احنا عندنا العلاقه مع المتعهد في تونس ونتعاملوا كما المتعهد في تونس وعملنا معاينه عن طريق عدل المنفذ وكل شيء والملف ماشي في ثنيه صحيحه. لكن وقت اللي ثم نقطة لازم نستعرفها انه ثم عروض صناع فنانين تلغات لانه ما فهمش بيع تذاك في مهرجانات. وخلنا نقول مثلا مهرجان صفاقس ما الغاش حفلة واحدة اكثر من حفلة وكل حفلة
1: منهم امينة فخت
0: ومنهم بوتشار رامي عايش كان عنده عروض اخرين مش مهرجان بنزرت بارك. وخلنا نقول لك شاب مامي كان باش يتم الغائه في صفاقس وغامي عايش لانه في بلايص اخرين اللي كان بريفي باش يصير فيهم حادث تم الغائه. لكن في بنزايد كان وقتها الفون دي بي معناها التمويج نتاع التسيكل كان ممتاز جدا واحنا بدنا تفاجئنا بالعدد معناها عدد محترم جدا. لكن تفاجأنا زاد انه فما عقد يقول 90% من طاقة الاستيعاب وكذا واللي عمونا لقيناها معنا فهمت معناها اشكاليات صارت في عروض في برشا عروض وحتى في بنزات كانت باش تلغاها عروض اخرى.
1: كيما
0: امين
1: ما بعتش
0: بخلاف لا كانت اختنا في السمويدة وهي متأثرة برشا وحاجة اخرى امينة اكثر من عدد السنة بطل وفي بنزات ما بطلش. بوتشار كانت عنده 3 أو 4 عروض ما عمل حتى عرض كيف في بنزرت. هاولي فوق اللي عملته جمعية مهرجان ساعات باش حتى عرض اللي يتم الغاو
1: حتى كي يبدأ على حساب كيس المهرجان
0: ما يقلقناش احنا يلزم قد التزاماتنا على ذلك سعينا انه نكونوا قد التزاماتنا مع الجمهور
1: واضح.
0: ولا بوفوني ما سمعتش في 1822 واحد اللي قصوا تسكرهم في رامي عايش بسماتش بوليميك ما رجعوناش سكرنا وما رجعوناش فلوسنا ولا يذولي بسلاسة وما غير حتى كلام وحتى حس الناس خدت فلوسها ولا بس.
1: واضح الإشكالية اللي صارت قبل بداية المهرجان العملة الصعبة والبوليميك اللي صار هذاك الكل قاعدة تمشي الأمور في نسقها طبيعي والفهمول اللي لقيتوها ماشية في نسقها طبيعي
0: لابروفونين وبقدا والعروض وخذينا تاريخيس وقلت نعود نقولها انه غراس والي بن زايد وغراس للعظام السنوب تاع بن زايد وخاصة سيرين بوسندر اللي دافعوا على المهرجان ودافعوا على أحقيته في العروض الأجنبية.
1: الفورمولا اللي لقيتوها وقتها كيفاش؟
0: لا احنا عملنا برشا مقترحات من بعد رجعوا للفورمولا العادية معنا
1: واضح
0: معنا اللي قالوا لا هم بيدهم قالوا ايه
1: واضح. رهانات الدورة 44 لمهرجان بنزرت الدول
0: الترفيه في النسق مانيش مستعدين مش نخرج بالتوالي واللي عملناه في مهرجان بنزرت يزمو يكمل ويقدموا خطوة أخرى قدام والتجارب اللي قاعدين نتعلموا منها يزمنا نحطوها أرض الواقع. الحاجة المهمة إنه كل الأشغال والبنية التحتية انتهت في المهرجان ما عاش عندنا ما نصنعه في مستوى البرمجة في مستوى التنظيم عندنا برشا ما نجم نزيدون نخدم وبدينا نخدم كما قلت انت من التو على الدورة 44 اكيد يلزمنا نرفعوا في النسق وبنزرت تستاهل ديما مهرجان كبير برشا.
1: واضح شكرا ليك سي لطفي صفاقسي تعبناك نتصور
0: لا
1: طولنا عليك حبينا ناخذوا التفاصيل الكل اللي تخص الـ الـ المهرجان.
0: هو بشدة تعرف راح كلام كيف هذا ما نجم نقوله كان هنا. أول حاجة الزوز المقترحات إنه المحاور متاعي فاهم فاش يحكي بما إنه فرح بنت المهرجان. ثانيا أنا قاعد في بارتنير يعني شريك المهرجان أكسجين هي الشريك الأزلي للمهرجان ما نجموش مع الشريك نخبيه ولا نحكيه بجواندوات.
1: لا الشريك بيدو يهمه مصلحة بنزرت معناتها احنا نحكيه توا على طاولة واحدة ومصلحتنا مصلحة واحدة بنزرت ونجاح تظاهرات بنزرت ونقدمه بالمستوى في بنزرت. واي حاجه تضر بنزرت اكيد باش نحكيوا عليها معناتها اكيد باش ندافعوا عليها. نشكر فيك صراحتك سي لطفي سبيقسي، ثقتك زاده في روحك وفي هيئتك اللي موجوده معاك، خدمه كبيره قاعده تتخدم ان شاء الله بالتوفيق. نتوقعوا دوره ممتازه
0: ان شاء الله
1: 44 لمهرجان بنزرت الدولي
0: ان شاء الله، كان خلينا نموت.
1: لطفي عليك ان شاء الله يا ربي نشوفوا نجاحات متواصله لمهرجان بنزرت الدولي الصرح اللي واحده من الناس كنت ننتمي له ونحس عليه برشا، وان شاء الله نشوفه في اعلى المراتب. شكرا لكم الناس الكل، شكرا سي لطفي سفيقسي نورتنا. نسرين شكرا ليك في الاخراج والاخراج الرقمي، شيخ فتحي البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. احنا نتقابلوا ان شاء الله في البرمجه الشتويه على موجات راديو اوكسجين اف ام. تبقى لي باش نقول لكم صباح الخير في الامان وباي باي. كنت حاضره معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا على حياتنا وحتى على نظرتنا للاشياء. معايا انا فرح السعيداني كل نهار سبت من الاربعاء للسته متاع العشيه. ملا تبعونا على 90 اف ام ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
6: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
12: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
13: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
14: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
15: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعني، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: كيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اشنو يعني متابع الضمان؟
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تو بوانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس جروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو
10: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: راديو أكسجين FM.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
6: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه اللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اي لي كلاكيت اورتوبيدي، كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 300 000.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيل توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى البولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حتى تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vous offre des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info Plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708، كلمونا على 22-908-708.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش
1: راديو اكسجين اف ام.

0: FM.
1: Oxygen FM بصوت العالم.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: الراديو أكسجين FM. صوتك بالصوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة. وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب. نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم نوصلوا أصواتكم. احنا نسمعكم. احنا نساندوكم. احنا نناضلوا معاكم. احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي. صوتكم هو سر استمرارنا.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.